0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Saeed Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the أمة, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform as clear by night as this by day. Anyone who goes away with their platform is doomed. ننتقل الآن إلى الفصل الثالث, مزالق ومحاذير في الفهم والتفسير. وأول بند في هذا الفصل اتباع المتشابهات وترك المحكمات. من أخطر المزالق وأعظم المحاذير في مجال فهم القرآن خاصة والنصوص عامة اتباع المتشابه من الآيات وترك النصوص المحكمات. فما المقصود بالمتشابه والمحكم؟ المحكم والمتشابه في القرآن, يوصف القرآن كله بأنه محكم كما في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود. والمراد بالإحكام هنا إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلال إليه. ويوصف كذلك بأنه كله متشابه كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الزمر. ومعنى تشابهه أنه يشبه بعضه بعضا في صدق أخباره وعدالة أحكامه وسمو بلاغته وروعة نظمه ونصوع حقائقه وتصديق بعضه لبعض, فلا تناقض ولا تضارب. ويوصف القرآن أيضا بأن بعضه محكم وبعضه متشابه, وهو ما نطقت به الآية السابعة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آل عمران. فقسمت الآية الكريمة آيات الكتاب إلى قسمين, محكمات هن أم الكتاب وأساسه ومعظمه وأخر متشابهات. We now move to the third chapter of this book and that is warnings and potential slip in understanding and interpreting. And the first item is following the not quite certain and deserting or leaving or neglecting the perfect, the precise. One of the most dangerous drawbacks or potential errors in the area of the understanding the Quran in particular and the text in general is following what the verses which are not concise and leaving the concise texts. So what is intended or what is meant by concise and not concise or not specific? The concise and not concise in Quran. The Quran is described all as being concise, perfect. Like in what Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra, a book whose verses have been perfected and then detailed is all knowledgeable. Surah Hud.

world will be trembling on hearing or reading it. Surat al-Zumar. Here, similar or not being concise, that means it is similar to each other. In the truthful, the truth of its news, in the justice of its rulings, in the very high eloquence, in the perfect text, and the clarity of its truth, and confirming each other, each part confirming the other, there is no contradiction, there is no conflict. And then the Quran may be described also as part being precise and part being not precise. And that's what is in the verse 7 of Al-Imran. It's He, Allah subhanahu wa ta'ala, who brought down the book to you. Part of it are precise verses. These are the major part of the book, but others are not that concise. Those with deviation in their hearts follow what is not concise, seeking commotion and seeking their own interpretation. But only Allah knows when it will come, the true interpretation, when it will be verified. But those who are well established in knowledge, they say, we believe in it, it's all from our Lord, and only those with rational thinking will remember. So this verse divided the verses of the book to do two parts, precise, muhkam, which are the major part of the book and the fundamental section and majority, and others which are not that precise. معنى المحكم. المراد بالمحكم هنا البين بنفسه الدل على معناه بوضوح فلا يعرض له شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى كما قال الراغب في مفرداته. The meaning of precise here is that it is self-evident, which shows the meaning very clearly. There is no suspicion and there is no shade areas as far as the words are concerned or the meaning is concerned. معنى المتشابه ومظاهر تشابهه وأسبابه. والمراد بالمتشابه هنا ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. فلذا قيل المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده أو ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. قال الراغب وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أنواع: محكم على الإطلاق، اثنين متشابه على الإطلاق، ثلاثة محكم من وجه ومتشابه من وجه. فالمتشابه في الجملة ثلاثة أنواع: متشابه من جهة اللفظ فقط، اثنين متشابه من جهة المعنى فقط، ثلاثة متشابه من جهة اللفظ والمعنى. وبين الراغب أن المتشابه من جهة اللفظ ضربان، يعني نوعان، منه ما يرجع إلى غرابة اللفظ أو اشتراكه، ومنه ما يرجع إلى جملة الكلام المركب إلى آخر ما قال. والمتشابه من جهة المعنى ما يتعلق بأوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا، إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه. ثم ذكر الإمام الراغب المتشابه من جهة اللفظ والمعنى جميعا بأنواعه الخمسة، ومثل لها من جهة الكمية كالعموم والخصوص، أو من جهة الكيفية كالوجوب والندب، أو من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، أو من جهة المكان كالأمور المتصلة بعادات الجاهلية وما كان عليه العرب، أو من جهة الشروط التي يصلح بها العمل أو يفسد. The meaning of the not that concise, which is may, and the aspects of its lack of concision and reasons, what is meant here with that متشابه, which is not concise, is what the what is the

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 16 من برنامجنا أيام مع الحبيب. نحن تحدثنا الحلقة السابقة عن السنة الأولى لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نتحدث عن تتمة هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحالف مع القبائل، طالما وضع دستور المدينة وتحالف مع اليهود، فأراد أن أيضا يجعل حلف للقبائل، وبدأت حركة

مشاكل، فصارت تحاول تقلب القبائل ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عمل معهم معقدة يعني معاهدة صلاح وعقد أمان وجوار، ولكن قريش بدأت تقلب القبائل هدول ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالطبع لما هاجروا المهاجرين من مكة، فأخذوا المشركون أخذوا كل أموالهم، وأخذوا حتى بيوتهم ومتاعهم كله وباعوها، وأخذوها أموال امتلكوها إلهم، حتى أنه عقيل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام باع بيت النبي، باعه وتاجر بماله. فلما رجع النبي حتى يوم فتح مكة ما لقى بيت ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أخذوا هالأموال هي وصاروا يتاجروا فيها إلى الشام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في قافلة تجارية بقيادة أبو سفيان عائدة من الشام إلى مكة، كانت هون دخلت السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن هالأموال أموالنا، فجمع الصحابة واستشارهم أنه هي أموالنا، هي قريش هي اللي أخذتها، فشو رأيكم نقوم كمجموعة وناخذ هالقافلة ونخلص أموالنا من إيد أبو سفيان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام هو ومجموع المسلمين اللي خرجوا معه 313 صحابي. أم ورقة واحدة من النساء المسلمات اللي كانت دائما تنكب على العلم وعلى التعليم، حتى أنه هي المرأة الوحيدة اللي جمعت القرآن، جمعت كل القرآن عندها. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إذن لي أن أخرج معك، أنا بخرج معك إلى معركة بدر. طبعا صارت المعركة فيما بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا. فهي شو عم تقول له؟ أنه أخرج معك لعل الله يهديني شهادة. فقال قري في بيتك وستأتيك الشهادة إليك في بيتك. بيروي الراوي بأنه فيما بعد وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في زمن سيدنا عمر، فكان عمر معتاد أنه إذا طلع يتمشى يزور أم ورقة، وكان النبي يزوره فهو يزوره، ومجرد ما يوصل عند سور البيت يسمع صوته وهي قارئة قرآن، والنبي حتى أنه وظف له مؤذن في بيته يأذن له، وكانت هي تأم أهل بيته، يعني حتى رجال ونساء أمهم هي أم ورقة، لكن إلى حكم خاص باعتبار هي معلمة واعتبار أعلم وحدة فيهم وبضواحي المدينة، فلذلك سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام. ما بنقدر ناخده حكم مثل ما الآن عملوا لنا فتنة بأمريكا وقامت هي أمينة وبدأت تصلي إمام بكل الرجال الموجودين. فالمهم أنه سيدنا عمر كان يسمع صوته ويسمع صوت قراءتها للقرآن، فلما اقترب من بيته قال ما سمعت صوت خالتي أم ورقة اليوم، خير شوفي ما في بالعادة. رجع مرة تانية كمان ما سمع صوتها، فدخل فوجدها مقتولة. مين قتلها؟ داري العبد والعبدة اللي عندها، يعني الجارية اللي عندها، كانت هي وعدتهم أنه بدها تحررهم بعد ما ماتها، فراحوا استعجلوا وقتلوها وهربوا. فأعلن سيدنا عمر أنه اللي بيشوف هدول اثنين يجيبهم، ما حدا بيقاويهم ولا حدا بيساعدهم، بيكون مجرم كل من ساعدهم. فمسكوهم وجابوهم لسيدنا عمر، وأول صليبين في الإسلام صلبهم صلب سيدنا عمر، ترباية لكل إنسان ممكن تحدثه نفسه بقتل إنسان بريء. إذن هاي أم ورقة تمنت أنه تطلع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، خليكي قري في بيتك يعطيكي يهديك الله تعالى الشهادة إليك. كمان الصحابيات أمثال فاطمة بنت قيس وأمثال خولة بنت قيس كانوا يجوا دائما إلى المسجد ويتعلموا من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبتقول فاطمة بنت قيس أنا ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو كان يقرأها دائما على المنبر يوم الجمعة، فأنا حفظتها منه صلى الله عليه وسلم. في رمضان من السنة الثانية كانت مثل ما بدأت اللي هو غزوة بدر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب اللي هن 313 واحد لملاقات قافلة أبي سفيان من أجل أن يأخذوا هذه الأموال اللي استولت عليها قريش بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. لما خرجوا طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر، يعني بحياته ما كان هيك جيش بهذا الشكل، 313 واحد قالوا هن بعدد الأنبياء المذكورين 313. نظر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إنهم حفاة فاكسهم وإنهم جياع فأشبعهم، يعني خارجين محتاجين المال وهذا مالهم فهن بالدنيا. طبعا أبو سفيان لما سمع بالخبر وصلوا الخبر إنه محمد خرج من أجل يواجه القابلة، فغير طريقه عن طريق البحر وبعث خبر فورا لقريش إنه أدركوا القافلتكم وأموالكم يمكن محمد يأخذها. في هذه الليلة رأت عاتكة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، رأت رؤيا عاتكة عمة النبي اللي هي بمكة. طبعا هي أسلمت فيما بعد، لكن وقت الرؤيا ما أدري هل كانت مسلمة أم لا. المهم شافت رؤيا
فقامت عند الصبح

0: صباح متحكية لأخوها العباس، قالت له أنا رأيت رؤيا وإني أراها رؤيا حق. شو شافت بالرؤيا عاتكة؟ قال رأيت أنه رجل جاي من بعيد ووقف بالأبطح، يعني المكان الواسع اللي خارج مكة، وصرخ ونادى قوموا لمصارعكم في ثلاث، هيك بس، قوموا لمصارعكم في ثلاث. ثم هذا الرجل رد إجا وطلع على جبل أبو أبيس. أبو أبيس جبل بقلب مكة، جبل صغير، فوقف على هذا الجبل وكمان صرخ يا آل قريش قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. مسك صخرة وزدت الصخرة، فوصلت الصخرة بقلب مكة وفضت الصخرة، يعني تبعثرت ودخلت كل بيوت مكة وهو عم يصرخ قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. فالعباس استغرب من هالرواية هي، فقال له ما تحدثي فيها أحد، وخرج هو فشافه أبو جهل، وإذا الخبر دايما بينتشر ما في شيء بيتخبى. أبو جهل قاعد بالكعبة والعباس عم يطوف، هي بعد 3 أيام بالضبط. فأبو جهل نادى العباس قال له شو يا، مثل ما بهيئة المستهزئ، إنه ما بيكفي تنبأوا الرجال عنكم، كمان النساء بدهم يتنبأوا؟ متى حصلت فيكم هذه النبية؟ إمتى طلع عندكم النبية؟ فقال له العباس وماذا؟ قال له رؤيا عاتكة عم تحدث عنها وعم تحكي إنه هي شايفة بمنامة كذا وكذا. قال لسه ما، قال له شوف يا العباس، من عم بيحكي؟ أبو جهل. قال له سننتظر 3 أيام، إذا صدقت رؤيا عاتكة كان بها، وإذا ما صدقت بدنا نكتب صك ونوزعه على العرب كله ونقول أنه أنتم بني عبد المطلب أكذب الناس، أنتم بدنا نقول قدام الناس أنه أنتم أكذب الناس، ما بكفي متنبئ واحد من عنكم كذاب على قوله هو لعنه الله، كمان حتى تطلع المرأة. فلسه قال عم يتحادث العباس هو وأبو جهل، وإذ سمعوا صوت طمضم الغفاري جاي فحلاً. وبقى كان عادة العرب إذا كان في خوف أو في جيش هاجم عليهم كان يجي هذا الرجل يجدع أنفه، يقطع أنفه مشان يسيل الدم ويصير منظره بخوف ويصير الناس، ويقطع أنف الناقة تبعيته وأدانه مشان منظر الدم يخوف البشر ويصير حماسهم. وفعلا مثل ما قالت عاتكة بالضبط، وقف على أبو بيس وقال إن القافلة الحقوا قافلتكم، محمد بده يتعرض للقافلة. فقام أبو جهل وقاموا الناس كلهم وجهزوا حالهم وأقسموا يمين إنه بدهم يخرجوا ويقاتلوا النبي محمد. لسه ما خرجوا من مكة كان وصل خبر أبو سفيان إنه أنا القافلة نجيت وأنا جاي على الطريق، فما في داعي لا تطلعوا ولا تتعرضوا لمحمد. لكن أبو جهل قال لا والله، والله لنخرج ولنأخذ معنا القيان والدفوف ونضرب وتغني لنا النساء ويسمع بنا العرب جميعا انه نحن اهل عز ونحن ما حدا بيخوفنا. فخرج ابو جهل وخرجوا كبار الزعماء من مكه مع ابو جهل، والتقوا بمنطقه بدر، شافوا النبي عليه الصلاه والسلام بهذاك المكان وكانت المعركه. وطبعا انا ما بدي اطول يعني بتفاصيلها، كلكم بتعرفوا تفاصيل المعارك دائما، ولكن النبي استشار اصحابه وأشاروا عليه أنه خلص إحنا معك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، فتوكل على الله تعالى. لكن سيدنا سعد بن معاذ كان خايف على النبي، قال له بنبني لك عريش وبتقعد فيه، إذا نحن نجحنا خلص هذا اللي نحن منحب، وإذا نحن انهزمنا أو قتلنا فأنت بتلحق بأهل المدينة. ليش؟ لأنه هنيك في ناس بيحبوك أكثر منا. شوفي كيف بيعذر المتخلف، ما قال له هدينك ما طلعوا على المعركة، هدينك جبناء، لا. وهيك المفروض يكون عندنا دائما نية سليمة بإخواننا، نلاقي لهم عذر، بأخواتنا إذا كانوا قصروا فممكن نلتمس لهم عذر. فالمهم وضعوا النبي عليه الصلاة والسلام في عريش، والنبي راح يدعو إلى الله تعالى ويلتجئ. يقول الإمام علي شاركت شيئا من قتال ثم جئت إلى رسول الله فوجدته ساجدا ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، فذهبت شاركت شيئا من قتال ثم عدت فوجدته ساجدا وهو يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك أبدا. التجاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات ثم قام يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد على الأرض بعدها، وشدة تضرعه لله تعالى وصدق هالصحابة اللي هن 313 واحد في مقابل 1000 من قريش اللي خرجوا، فالله أعزهم وانتصروا على المشركين. أنا بحب أحكي شوية بعض مواقف بطولية بهالمعركة هي، لأنه نحن هذا الموقف اللي عم نستناه، شفنا السنوات العشر اللي عذبوا فيها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهي اللحظة الحاسمة اللي الله عز وجل انتقم للمسلمين من أعداء الدين. بالطبع أول ما بدأت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ابن عمه، وكان يبدأ دائما بأهله، عبيدة ابن الحارس، إنه هو إلى المبارزة. فأصيب عبيدة، أصيب ابن الحارس أصيب، ثم فيما بعد استشهد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أصيب أيضا مهجع، هو خادم لسيدنا عمر بن الخطاب، فيعتبر لذلك أول قتيل في الإسلام هو مهجع في هذه المعركة. أما عبيدة فهو أصيب صح أول يوم، لكن تأخر وفاته إلى الأيام الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه في كل معركة بيخسر أحد من أقربائه، من أقربائه اللي هني أقرب الناس له. عبيدة كان من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كان إذا أرسله إلى سرية، تصوروا لما يطلع للسرية يوقف على أطراف المدينة، يوقف يبكي، يقول له ما لك، ليه عم تبكي؟ قال وجدا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي على فراق النبي، إنه بده يغيب له يمكن شيء 5 أيام 10 أيام ما يشوف النبي، وهو متعلق بحبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. بهالمعركة هي شارك كتير من الصحابة اللي هن حاملين بقلوبهم على أبو جهل، منهم ولدين أبناء عفراء. عفراء قال إلها 7 شباب، والسبع شباب شاركوا بغزوة بدر، منهم هدول الاثنين اللي اسمهم معاذ ومعوز، معاذ ومعوز. فهن اثنين شباب بأول عمرهم ما بيشوفوا إلا وقفوا سيدنا، بيحدث الرواية طلحة ابن عبيد الله، بيشوفوا وقفوا أمامه وسألوا يا عم، أو عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف وجالس واقف في المعركة، وشاف على يمينه واحد وعلى يساره واحد، فاللي على يمينه قال له يا عم دلني على أبي جهل، وما بيعرف أبو جهل، بس لكن من كتر مو سمعان فيه قال له خير إن شاء الله، شو بدك من أبو جهل؟ قال لأنه كان يؤذي رسول الله، أريد أن أقتله، أنا بدي أقتله. طلع فيه سيدنا عبد الرحمن، يعني هذا ولد صغير، تليته أول شبابه، يعني ابن 15-14 سنة، فقال له دلوا عليه، هذا اللي أشر له بقلب المعركة. التفت وإذ على يساره كمان واحد تاني، وقال له يا عم دلني على أبي جهل، إنه كان يؤذي رسول الله، فكمان دلوا عليه. فانطلقوا آل اثنيناتهم مثل السهم، فأتبعهم عبد الرحمن بن عوف بصره، قال بدي شوف يا ترى حيوصلوا له، وإذ شافهم هن وياه عم يتصارعوا، قال فما خلصت المعركة إلا كانوا قتلوه وقتلهما، اثنيناتهم استشهدوا ورموه على الأرض، فجاء عبد الله بن مسعود فكمل عليه فقتله واحتز رأسه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود قال يا رسول الله بشرى بشرى، قتل عدو الله، قتل أبو جهل. النبي ما صدق، فأهم بقوته، قال له آه الله من جد صحيح يعني؟ فقال نعم قتل والله عدو الله. فقال الله أكبر لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بقلب المعركة، الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصارت بشرى عظيمة جدا لكل المسلمين أنه رأس الكفر قد كمان، مو بس أبو جهل، كمان عتبة ابن ربيعة قتلوا سيدنا علي وقت المبارزة، كمان شيبة ابن ربيعة أخوه، وهذا عتبة ابن ربيعة أبوه لهند، وكمان الوليد ابن عتبة أخوه لهند، وعقبة ابن أبي معيط، كلهم هدول، وأمية ابن خلف لما شافوا بلال قال أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا، فراح خلفه وقتله. فلذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هالقتلة هدول، والتفت إلى عمار ابن ياسر قال إن الله قد أخذ ثأرك، وهذا قاتل أمك، مستشهدت بحرب من أبو جهل، والله عز وجل انتقم منه، لابد ما الظالم يجي يومه. لذلك بيقولوا دائما إنه عقوبتين الله عز وجل بيعجلهم بالدنيا قبل الآخرة، هن الظلم وعقوق الوالدين، لابد الظالم وعاق الوالدين الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. فديروا بالكم ما تكوني ظالمة مع أختك ولا مع زوجك ولا مع حماتك ولا مع رفيقتك ولا مع سلفتك، اصحكم يعني أي عمل. الظلم مستوياتها، ممكن تكوني على مستوى ظالمة تمنعيها من حقها أو تهضميها حقها، أو بدل ما تمدحيها أنت تحكي عليها وتستغيبيها، هذا كله ظلم، فالله بينتقم منك بالدنيا قبل الآخرة. الله يجيرنا جميعا من الظلم. إذن هون بقى لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون على المشركين، وطلع بقى الخبر كبير جدا أنه شو هن 313 واحد وخارجين من أجل قافلة، وإجت قريش بجيش كامل لتقاتلهم، وهن اللي انتصروا عليهم، فالناس كلها خافت من حول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المنافقين بالمدينة خافوا من النبي، فأظهروا الإسلام نفاقا وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فإجا وقدام النبي أنه أنا أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن من باب الخوف بس لا من إيمان. يعني لو بقي على جهره وعلى صراحته كان أفضل ما ينافق ويظهر نفسه بمظهر المنافق. بالطبع كان في شهداء في هذه المعركة، منهم حارسة. حارسة إجت أمه لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله بالله عليك قل لي، هل حارسة في الجنة أم في النار؟ إن كان في الجنة تصبرته، وإن كان في النار فلا يرين الله ما أفعل. أنا بدي ورجي الله قديش بدي ولول وصيح عليه. فالنبي التفت عليها ألا أوهبلتي، إنها جنة واحدة، إنها ثمان جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. شاب وطالع بأول طلعته وضحى بنفسه بروحه في سبيل نصرة رسول الله ونصرة الدين، مو بده يروح على الجنة؟ أكيد بيروح مقامه إلى الجنة. موقف جميل جدا من مواقف أم الفضل. تذكروا أم الفضل اللي هي لبابة الكبرى زوجة سيد عباس؟ طبعا هي ظلت بمكة ما هاجرت إلى المدينة، لكن يبدو أنه هي والعباس، هي طبعا أول من أسلمت والكل عارف أول امرأة أسلمت بعد خديجة، لكن العباس كان يخفي إسلامه والناس ما بتعرف أنه هو أسلم ولا لا. وهي من خطط التخطيط الذكية للنبي عليه الصلاة والسلام والعباس، أنه ضل بين المشركين لكن هو بضمنيا هو مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يبعث له أخبار دائما، كل أخبار المشركين يبعثها. فالمهم بهالمعركة هاي قبل ما يرجعوا المشركين إلى مكة والناس قاعدة وأبو لهب قاعد، أبو لهب ما خرج معهم، لكن بده خبر، بده يعرف شو صار. دري بأنه المشركين انهزموا، أنه قتل أبو جهل وقتل عقبة وقتل أمية وعتبة وشيبة والوليد كلهم قتلوا، هذا كله سمعه، لكن بده يعرف شو اللي صار، كيف قتلوا. فقال جاي أبو لهب عم يجر حاله جر، وقعد جلس هيك بالحرم مكة، وكان جالس وراء أبو رافع. أبو رافع عبد مملوك لأم الفضل، سيده يعني مين؟ أم الفضل وأبو الفضل. فأبو لهب عم يقول من يخبرنا خبر القوم؟ وإذ راجعين من المعركة وجاي أبو سفيان ابن الحارس اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس أبو سفيان وهو محبط، فقال له أبو لهب ما الخبر؟ خبرنا شو اللي صار؟ معقولة يعني هيك تنهزموا أنتوا 1000 واحد ودنك 300 وأنتوا معكم كل السلاح؟ فقال أبو سفيان والله ما أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا، يعني نحن قلنا لهم تعوا ركبونا. قال له والله ما لمت الناس، لقد رأيت خيلا لقد رأيت رجالا بيض على خيل بلق ما بين السماء والأرض، هن النازلين قطع روس فينا. وهي قام شو أبو رافع لما سمع، قال والله هي الملائكة. هو كان مسلم لكن كان يخفي إسلامه، لكن من فرحته فقاموا دغري فضح حاله، والله هذه الملائكة. فالتفت أبو لهب أنت عم تحكي؟ وقام نزل فيه بقى ضرب، قال فساورته، فصار هو يضربني وأنا أضربه، لكن بقى هو رجل ضعيف وأبو لهب ضخم، فحطه بالأرض وصار يضربه أكثر. فقامت أم الفضل جابت عمود وراحت ضربت فيه أبو لهب، قالت له استضعفته إذ غاب سيده، ما بدها تقول له مسلم، بده يزيد عليه إنه لا هذا لأنه عبد وسيده العباس غايب، فأنت إما تضربه. فقال من ضربته هي لأم الفضل شجت رأسه، وما في بعد بكم يوم أصابه مرض معدي ومات أبو لهب يا دوب 8 أيام. فإذا كان هذا موقف بطولي لأم الفضل، لكن بعد المعركة وإنما وين؟ بمكة المكرمة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المعركة كان خلف رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام مريضة، وعثمان ما طلع معهم لأنه قعد يمرض رقية. فلما رجع النبي وإذ وجد أنه رقية ماتت، فوصل كانوا هن عم يدفنوها، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحياة ما بتتم أفراحها، دائما الفرح بيجي فورا وراها الحزن والآلام. ليه؟ لأنه الدنيا دار يعني عمل، ما هي دار استراحة. فأنت الآن بدك تحملي حسنات وبدك تتحملي وتصبري بالحياة بعمل وتعب وآلام حتى في الآخرة إن شاء الله ربي بيعزنا، وممكن يعزنا في الدنيا وقبل الآخرة. يعني إلا النبي والصحابة كلهم الله عطاهم عزهم في الدنيا قبل الآخرة، لكن في ناس استعجلوا ودغري إلى مقاماتهم في الجنة، وفي ناس الله طول في أعمارهم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قبر رقية وهو حزين، ووقفت فاطمة تبكي تمسك ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وتبكي. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يمسح دموعه بإيديه عليه الصلاة والسلام لفاطمة، فوإذ وجدوه عم يبكي وتدمع عيونه، فقالوا له أنت تبكي يا رسول الله؟ قال إنها الرحمة، أنا رحمتها، شفتها ضعيفة وبدها تنزل في القبر، فهذا من باب الرحمة. وودع النبي عليه الصلاة والسلام أول بنت له رقية، وكانت خلفت ولد اسمه عبد. بظن أنه الوقتنا يعني تقريبا حينتهي، فاللي بتحب تسأل أي سؤال يلا تتفضل إذا عندك أي سؤال.
1: بس دكتورة في عندي سؤال، مش عم تحكي لنا سير الصحابة والصحابيات، نحن نحب نكون مثله، كيف فينا نوصل لهذا المقام؟
0: يعني هذا نحن أملنا وأمل كل واحد فينا، شاب ولا فتاة، إنه إحنا بنتمنى ونشوف هالقصص هاي. ونحن في بلادنا الحمد لله أمان وأطمئنان، يعني لا محتاجين جهاد ولا محتاجين حرب، غير ما نقدر نساعد في إخواننا بفلسطين أو نساعد في إخواننا بالعراق. لكن كيف نقدر إحنا نوصل إلى مستواهم؟ أنت إذا تمسكتي بدينك، الآن نحن في زمن طبعا فتن كتير، وأنت لما بتتمسكي بدينك بيكن لك أجر. في حديث رواه الإمام أحمد بيقول عليه رضوان الله تعالى: المتمسك بسنتي يوم فساد أمتي له أجر شهيد. هذا كلام النبي، إنه اللي بيتمسك بسنة النبي أيام الفساد له أجر شهيد. فأنت إلك أجر حارسة، إلك أجر عبيدة بن الحارس، إلك أجر أولاد عفراء الاثنين الشباب معاذ ومعوذ اللي استشهدوا في قتال أبو جهل، إذا أنت تمسكتي بدينك. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من ورائكم أيام الصبر. هتيجي أيام، للصحابة عم يقول لهم هيجي زمن اللي بدهم يجوا بعدكم اسمه أيام الصبر، المتمسك فيهن، متمسك بدينه يعني، والمتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمثل ما أنتم عليه، الشيء اللي أنتم ماشيين عليه له من الأجر كأجر 50 واحد منكم. قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: منكم. قالوا: منا أو منهم؟ قال: منكم. 3 مرات يعيد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت بتقدري توصلي لمقام مو صعب، لما تمسكي بحجابك، تمسكي بأخلاقك، تمسكي بصلاتك وتحافظي عليها، وتحافظي على علمك وعلى قرآنك، وتكوني أنت ناشرة لهذا العلم، توصلي لمقامات. هذا أملنا نحن بالله تعالى. لكن ما بدك كسر، يجي أمك تفيقك على صلاة الصبح ولا على التهجد، والله لا تعبانة، والله لا نعسانة، هذا ما رح توصلي لأي مقام أحد منهم. فاللي بذلوا أرواحهم إن شاء الله ربي بيجمعنا فيهم وبيجمعكم فيهم بإذن الله. لكم شي سؤال؟
1: أي دكتورة لو سمحتي، بس شو كان دور المرأة في معركة بدر؟
0: المرأة بمعركة بدر ما شاركت بالمعركة، ما كان في نساء شاركوا بالمعركة. طبعا النساء كانت حريصة المرأة أنه تشارك بالمعارك، لكن أول شيء ما كانوا متوقعين تصير معركة، وعلى أساس أنه هي قافلة، وطلعوا بعض الأصحاب اللي هن يعني بدهم بس يحصلوا هالأموال هاي، كما أنه ما كان في ترتيب مسبق للمعركة. لكن المرأة كانت حريصة على تأخذ أجر الجهاد وتأخذ أجر المقاتل في سبيل الله. في حديث جميل كتير لأسماء بنت يزيد بن السكن، كانت مفوهة مكلمة وفصيحة، وكانت تجي تسأل كتير النبي، جريئة، وهيك لازم تكونوا المرأة في الإسلام، قوية جريئة بالحق مؤوية على الباطل. فجاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، أنا جاية من طرف كل النساء. طيب، إن الله أرسلك للرجال وللنساء، وقد فرض علينا الفرائض، ولكن الرجال فضلنا الله تعالى علينا بالجمع والجماعات وأكثر من ذلك في الجهاد في سبيل الله. طيب نحن النساء؟ قالت: يا رسول الله، نحن النساء جالسات في بيوتكم وحافظات أولادكم وطابخات طعامكم، وإذا سافرتم أو خرجتم فنحن نهتم بالبيت، بالبيت وبالأولاد وبالطعام وباللباس، وغسلنا ثيابكم وغزلنا أثوابكم. طيب أفما نشارككم بهذا الأجر؟ طب نحن ما منشارككم، لأنه فعلا نحن خط خلفي معاكم، لكن داعم لكم. ولولانا يمكن ما تقدروا، يعني اللي كيف ده يطلع على المعركة إذا ما عنده زوادة أكل، وإذا ما له مطمئن على بيته، إذا ما مطمئن على أولاده، إذا ما معه سلاحه ومعه ثيابه. أفما نشارككم في هذا الأجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب كثير بحديثه، والتفت لعند أصحابه قال لهم: أسمعتم مقالة امرأة قط أحسن من هذه في مساءلتها في أمر دينها؟ بعمركم سمعتوا هيك واحدة تسأل بهذا السؤال، عم تبحث عن أمر دينها؟ فأنت سألتي هذا السؤال، وإن شاء الله ربي بيطعمك هذا الأجر مثل ما طعم أسماء بنت يزيد بن السكن وكل الصحابيات. فالصحابة شو قالوا له؟ والله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى هذا. إحنا ما فكرنا أنه في مرة بتفكر هالتفكير. طبعا هي من بقايا لسه أفكار عن المرأة أنه هي ضعيفة ولسه يمكن ما عندها تفكير وما عندها إدراك. فالنبي التفت إلى المرأة وبشرة بشارة كتير حلوة. قال لأ: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته يعدل ذلك كله. كوني امرأة صالحة، كوني زوجة صالحة مع زوجك. طبعا المفروض هو كمان له، أنت إليك عليه حق يكون معك هو صالح بنفس الوقت، لكن هذا هلأ دورك وحقك تكوني زوجة صالحة، يعدل ذلك كله. تاخذي أجر الجهاد، تاخذي أجر المعارك وأجر الاستشهاد في سبيل الله تعالى. إذا كنتي، إذا أول سؤالك اللي كان أنه نحن نتمسك بديننا ونحافظ عليه، والجواب سؤالك الثاني أنه نحن تكون المرأة دورة وواجبة في بيتها ومع زوجة، وبتاخذ أجر الجهاد في سبيل الله تعالى. شكرا لكم، وقتنا انتهى، وبودعكم إخوتي وأخواتي كل الشكر لك، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر. الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 31 من دروس سورة آل عمران ومع الآية 21 بعد 100. أيها الإخوة الكرام، بدءا من هذه الآية ولستين آية قادمة يتحدث الله عز وجل عن موقعة أحد. وقبل أن نشرع بفضل الله وتوفيقه في تفسير هذه الآيات المتعلقة بموقعة أحد، لا بد من وقفتين. وقفة أولى نتحدث عن حكمة هذه المعركة التي انهزم فيها المسلمون، ووقفة ثانية نتحدث عن وقائع هذه المعركة. فمن حكم هذه المعركة إلى وقائع هذه المعركة، وبعدها نبدأ بتفسير الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من أحداث ومشكلات وأزمات ومضائق وصعوبات وانتصارات ونكسات، حياة مقصودة من قبل الله عز وجل، لأن كل موقف من هذه المواقف وقف النبي فيه موقفا كاملا، وقف موقف المشرع. فالأحداث التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداث متميزة، أحداث كانت سببا للتشريع. فهناك انتصارات وهناك نكسات وهناك تقدم وهناك تأخر وهناك مؤامرات وهناك تنكيل من الكفار وهناك موت في سبيل الله وهناك نصر عزيز، فكل هذه الأحداث كانت مقصودة لذاتها لتكون درسا بليغا لأمته من بعده. يعني ما من حدث على الإطلاق إلا وقد أراده الله عز وجل لذاته ليكون سببا لمنهج قويم ننتفع به. فالأمة الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى هذه الدروس، وكأن هذه الدروس التي حصلت من تفاعل النبي مع المحيط الذي أحاط به ومع البيئة ومع المعطيات ومع الأحداث، هذه الدروس هي منهج يمكن أن ننتفع به في مشكلاتنا التي نعاني. هذه أول حقيقة. الحقيقة الثانية أيها الإخوة، هو أن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في نكستين: نكسة أحد ونكسة حنين. في أحد خالفوا النص، خالفوا النص القتالي، يعني هزموا لأسباب متعلقة بالقتال نفسه. وفي معركة حنين هزموا لأنهم وقعوا في شرك خفي. فنحن إما أن نهزم لتقصير في الإعداد، وإما أن نهزم لضعف في الإيمان. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. هذا بند الإعداد، شرط الإعداد، لكنه شرط لازم.

0: مسلم غيرك. الشرط الثاني شرط الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، ومعه أصحابه الذين افتدوه بأرواحهم، ومع ذلك حينما وضع خطة وألزمهم بتطبيقها وخالفوا هذه الخطة لم يستحقوا النصر. يدل هذا على قيمة التنظيم وقيمة القيادة وقيمة الطاعة. لم يهزم المسلمون بسبب خطأ من رسول الله، ولكنهم هزموا بسبب خطأ من مقاتليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الرماة على تلة من جبل أحد أمرهم أن يلزموا أماكنهم ولو رأوا أن الطير تأكل الجيش. ينبغي أن يلزموا أماكنهم. عصوا رسول الله وانكبوا على ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم، وقد قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنحن لا ننتصر إلا بشرطين، كل من هذين الشرطين شرط لازم غير كافٍ. لا ننتصر إلا بالتوحيد وبالافتقار إلى الله عز وجل والتوكل عليه كما انتصروا في بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وننتصر أيضا بأن نعد ما نستطيع، أعدوا لهم ما استطعت. وهناك ملمح دقيق في هذه الآية، ما كلفنا الله جل جلاله أن نعد لهم القوة المكافئة، وقد يكون هذا فوق طاقة المسلمين ولا سيما في هذه الأيام. قطع أعداؤنا مراحل كثيرة جدا في التطوير والتحديث والحروب الإلكترونية وفي الأقمار الصناعية والصواريخ ودقة الإصابة والأسلحة الجرثومية والكيماوية والفتاكة والأسلحة المعنوية والإعلام. فلو أن الله عز وجل كلفنا أن نعد لأعدائنا قوة مكافئة هذا فوق طاقتنا الآن، ولكنه جل جلاله رحمنا فأمرنا أن نعد القوة المتاحة فقط. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا أن نؤمن به حق الإيمان وأن نفتقر إليه. فإذا آمنا به حق الإيمان وافتقرنا إليه كان النصر حليفنا بقول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه حقائق مسلم به. فمتى يهزم المسلمون؟ إذا قصروا في الإعداد لعدوهم الإعداد المتاح، أو إذا اعتدوا بأنفسهم ونسوا ربهم فأشركوا. إما أن ننهزم لضعف في إيماننا، وإما أن ننهزم لضعف في استعدادنا. فإذا كنا مؤمنين الإيمان الكافي ومستعدين الاستعداد المتاح كان النصر حليفنا. ومن نحن أمام أصحاب رسول الله؟ هؤلاء الذين شهد الله لهم بالفضل ولقد رضي عنهم في محكم القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومع ذلك حينما وقعوا في شرك خفي ورأوا أنفسهم 10,000 مقاتل وقد دانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وكانوا أكبر قوة ضاربة في الجزيرة، مع ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ماذا نستفيد من هذا الدرس في حياتنا اليومية؟ تاجر يشتري بضاعة من دون دراسة، من دون معرفة احتياجات السوق فرضا، من دون معرفة لجدوى هذه الصفقة، من دون دراسة لأسعار السوق، يشتريها شراء عشوائيا، قصر في الإعداد، ثم إنه لما اشتراها قال سوف أبيعها، قصر في الإيمان ولم يتوكل على الله، إذن لا يبيعها، إذن لا يربح. هذان الدرسان يطبقان في كل حقول الحياة، يطبقان في الدراسة. قال طالب يا رب أنا متفوق في الجبر وضعيف في الهندسة، فرسب في الجبر ونجح في الهندسة. في الامتحان الثاني قال يا ربي الهندسة والجبر عليك. أنت حينما تتوهم أنك متفوق وأنك مستغن عن إمداد الله لك لا تحقق النجاح. أو حينما تقصر، يعني طالب ما درس أبدا، أنا مؤمن والله بيحبني، وإذا ما نجح هيك ترتيب الله، ما في نصيب سبحان الله، هذا أيضا كلام مرفوض. هذا درس بليغ في حياتنا، في دراسة طلابنا، في حرفنا، في طبنا، في هندستنا، في تجارتنا، في حربنا، في سلمنا، في كل شؤون حياتنا. يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فإذا كان التقصير في الإعداد لا ننتصر، إذا كان التقصير في الإعداد المتاح لا ننتصر، وإذا كان التقصير في الإيمان التوحيدي لا ننتصر. إذا اعتددنا بأنفسنا ونسينا ربنا واستغنينا عن الالتجاء إليه لا ننتصر، وإذا قصرنا في الإعداد لعدونا لا ننتصر. هذا درس بليغ من دروس السيرة. فأصحاب النبي وهم على ما هم عليه من إيمان ومن تضحية ومن توحيد في بدر انتصروا، لأنهم كانوا موحدين وأعدوا العدة التي أتيحت لهم، وكانوا قلة قليلة. وفي أحد عصوا أمر رسول الله، لو أن الله نصرهم في أحد على الرغم من المعصية التغى منهج الله. لو أن الطالب ما درس أبدا ونجح معناها الدراسة ما لقيني أبدا. الله عز وجل أراد أن يدفع المسلمون ثمن هذا التقصير. يعني أليس الله قادرا أن يمسك النبي بحسنة من تراب ويلقيها في وجوه الأعداء فيولوا هاربين؟ شيء ممكن أن يقع، ولكن لو فعل هذا النبي وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى نقصر في الإعداد ونقول ليس بيننا نبي الله حتى ينصرنا على أعدائنا. الله عز وجل جعل المسلمين يدفعون ثمنا باهظا لتقصيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هؤلاء الرماة الذين عصوه. وقد استنبط العلماء استنباطا رائعا، هو أنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. الأمر التشريعي شيء والتنظيمي شيء. أيها الإخوة الكرام، لكن قريش في هذه المعركة لم تحقق ما أرادت. لو أنها أرادت الثأرة لقتلى بدر حققت بعض ما أرادت، لو أنها أرادت أن تستعيد هيبتها حققت بعض ما أرادت لبعض الوقت، أما لو أنها أرادت أن تقضي على المسلمين وأن تفسح الطريق إلى تجارتها إلى الشام لم تحقق ما تريد. يعني مهما أصيب المسلمون من نكسات هم موجودون والله معهم، لا يتخلى عنهم لكن يؤدبهم، تماما كالابن يخطئ لكن الأب لا يتبرأ من ابنه ولا يطرده من البيت لكنه يؤدبه. فمعنى ذلك أنك إذا كنت مؤمنا بالله ينبغي أن تصبر على تأديب الله. الله لا يتخلى عنك بالكلية، ولكن يسوق لك من الشدائد ما يحملك على معرفته وطاعته. أيها الإخوة الكرام، أحد كانت فرزا للمؤمنين، ودائما هذه المصائب تسمى محك الرجال. يعني مثلا في الخندق الله عز وجل قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الطلاب في أثناء العام الدراسي كلهم يرتدون ثياب موحدة، وكلهم محسوبون على المدرسة طلابا، وكلهم قد يرتدي ثيابا أنيقة، ولكن بينهم تفاوت كبير جدا في العلم بين طالب متفوق وطالب كسول وطالب يدرس وطالب لا يدرس. متى يكشف التفاوت بينهم؟ في الامتحان، فلا بد من امتحان. وأنتم أيها الإخوة هيئوا أنفسكم، كل يدعي أنه يحب الله، وكل يدعي أنه يحب طاعته ويسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا كلام بكلام. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من امتحان. ففي مثل هذه المصائب هناك امتحان. لذلك المسلمون في الخندق قال بعضهم: دققوا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بل قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم، لم يقل رسول الله، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يملك أن يقضي حاجته؟ وبالمقابل قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنحن في دار الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل. يا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إذن نحن في دار امتحان، نحن في دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومثل هذه المصائب ومثل هذه المعارك فيها ابتلاء. يعني مثلا في القاهرة حصل زلزال، أطباء من أطباء القاهرة ولوا وجوههم شطر الإسكندرية وانسحبوا من هذا الزلزال طلبا للسلامة، وأطباء بقوا في المستشفيات يعملون 24 ساعة خدمة لهؤلاء الجرحى. هذا الزلزال فرز الأطباء، ودائما وأبدا هناك فرز. الهجرة فرزت المؤمنين، مؤمنون انصاعوا لأمر النبي وهاجروا وآثروا الهجرة على أموالهم وبيوتهم ومكانتهم، وأناس تشبثوا ببيوتهم وأموالهم ولم يهاجروا. فالهجرة فرز، والمعارك فرز، والمصائب فرز، وقهر الإنسان أحيانا فرز. يأتي ضغط، هؤلاء المؤمنون بعضهم لا يصمد بهذا الضغط فيعصي الله طلبا للسلامة، وبعضهم يصمد. لذلك الإيمان الحق لا يتغير ولا يتبدل، لا تحت سياط الجلادين اللاذعة ولا أمام سبائك الذهب اللامعة. المؤمن كالجبل، لا تهزه هذه المغريات ولا تسميه هذه الضغوط. فهذه المعركة فرز للمؤمنين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أيها الإخوة، وهناك حقيقة أيضا دقيقة جدا، لو لم يدفع المسلمون هذا الثمن لاستهنا بمنهج الله. لو أنه مدرس أعطى تعليمات للتوضيح وخالفها طالب فلم يعاقب، سقطت قيمة هذه التعليمات مع النقيض. لو أن المدرس كلف طلابا بوظيفة وفي اليوم التالي طلاب كتبوا وطلاب ما كتبوا، فاستووا عند المدرس الذين كتبوا ولم يكتبوا، في اليوم الثالث لن يكتب أحد. التعليمات إذا لم تنفذ تلغى، تلغى قيمته. لو أن هؤلاء الصحابة على أنهم عصوا رسول الله انتصروا، سقطت قيمة الطاعة إطلاقا، وهذا شأن تربوي. حينما لا يحاسب المقصر ولا يكافأ المحسن تسقط القيم، يسقط الباعث، يسقط الخوف، يسقط الطمع. الحقيقة تعد معركة أحد استكمالا لبناء شخصية المسلمين. والله وأنا في طريقي إلى هذا المسجد يعني خطر في بالي أننا في هذه البلدة الطيبة نصلي وندعو الله عز وجل ونخطب ونلقي الدروس والمساجد ملآن بالمصلين، إلى من يعود الفض في ذلك؟ إلى هؤلاء الصحابة الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في أحد وبدر والخندق. وسوف ترون بعد حين كم بذل هؤلاء الصحابة، 70 صحابيا من نخبة الصحابة قتلوا في أحد. هذا الإسلام الذي وصل إلينا مدفوع ثمنه باهظا. نحن أخذنا من الإسلام ولم نعطه شيئا، نحن حملنا ولم نحمل، نحن قطفنا الثمار ولم نزرع الشجر. أما هؤلاء الصحابة الكرام بفضلهم وفضل إيمانهم واستشهادهم وإراقة دمائهم وصل الإسلام إلى هذه البلاد. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين كما نفهمه نحن، عبادات شعائرية ومظاهر واحتفالات ومؤتمرات ومكتبات ومحطات فضائية وندوات، لو فهموا الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة، لم يصل إلى المدينة، لأنه وصل إلى إسبانيا، ومن ذهب إلى هناك يرى معالم المسلمين، ووصل إلى الصين، في الصين 50 مليون مسلم، في إندونيسيا 250 مليون مسلم. لولا أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام فهما حقيقيا ما انتقلوا من رعاة الغنم إلى قادة الأمم. والآن نحن لا سبيل إلى استعادة هذا الدور القيادي لهذه الأمة إلا أن نعود إلى هذا المنهج القويم، وإلى أن نتمسك بالتوحيد، أن نوحد وأن نستعد. أيها الإخوة، بعد هذه الهزيمة أراد النبي أن يقلبها إلى نصر، فأصحابه كلهم جرحى، يوم قتال عنيف، وسوف ترون بعد حين أنواع الشدة التي شهدها المسلمون وأنواع الجراحات التي أصابتهم. ومع ذلك أمرهم النبي أن يتوجهوا إلى حمراء الأسد ليلحقوا المشركين، ولم يقبل واحدا إلا وقد خاض المعركة البارحة. على الرغم من تحمله الشدة ومن جراحه العميقة والسخينة لبى نداء النبي، فخفف هذا الأمر إلى العشر، وولى المشركون هاربين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحقق المشركون كل غايته. أيها الإخوة، آخر تعليق، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، وأن الله جل جلاله يتولى نصرته، ولكن اقلق، ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا في هذا الدين. ويا أيها الإخوة الكرام، وحينما لا يتاح لك مثل هذا الجهاد القتالي، هناك جهاد وصفه الله عز وجل بأنه جهاد كبير، أن تجاهد بهذا القرآن، أن تتعلمه وتعلمه، لأنك قبل أن تجاهد الكفار ينبغي أن توصل القرآن إلى المؤمنين. يعني سأل بعضهم عالما، أيصل ثواب قراءة القرآن على الموتى إلى الموتى؟ فقال هذا العالم وقد أعجبتني إجابته، قال: وهل بإمكانك أن توصل هذا القرآن إلى الأحياء؟ دعك من الموتى، هل بإمكانك أن توصله إلى الأحياء؟ هل بإمكانك أن تقنع الناس أن يطبقوا هذا القرآن في بيوتهم؟ أن يطبقوه في زواجهم؟ في نزههم؟ في حلهم؟ في ترحالهم؟ في كسب أموالهم؟ في أفراحهم؟ في أتراحهم؟ هذا جهاد كبير. الجهاد القتالي من أجل هذا الجهاد، فإذا كان هذا متاحا للمسلمين في كل العصور، من يمنعك أن تعقد مؤتمرا في أمريكا في عقر دار الأعداء إسلامية، متاح لك أن تدعو إلى الإسلام في أي مكان، وهذا الشاهد، المساجد ملأة الحمد لله. فأنت حينما لا يتاح لك جهاد قتالي لسبب أو لآخر، متاح لك أن ترسخ هذا القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، متاح لك أن تفهمه، أن تتعلمه، أن تعلمه، أن تجعل من هذا القرآن منهجا لنا، متاح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، متاح لك أن تبلغ من حولك آية أو حديثا أو حكما أو قصة أو سيرة، متاح لك أن تفعل كل شيء، ولكنه التقصير. من يمنعك أن تجلس مع أهلك لتعلمهم؟ من يمنعك أن تجلس إلى أصدقائك لتعلمهم؟ من يمنعك أن تنقل خطبة الجمعة إلى من حولك؟ أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث أن إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك، أهلك، أولادك، جيرانك، أصدقاؤك، زملاؤك، رواد مسجدك، هؤلاء خاصة النفس. فنحن إذا أردنا أن نعلم هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نرسخ قيم الدين، وأن نكون قدوة للآخرين، فهذا سماه الله عز وجل في كتابه الكريم الجهاد الكبير، الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أبواب الخير مفتحة على مصاريعها، أبواب الدعوة إلى الله مفتحة على مصاريعها. الإسلام لا يحتاج إلا إلى نشر هذا الحق، قوته بكلمته، والأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة الواضحة النيرة الصحيحة المخلصة، فقلبوا وجه الأرض. من هم العرب؟ قبائل متناحرة في الجاهلية، كان أحدهم يمد رجله ويقول: من كان أشرف مني فليضربها، فيأتي من يضربها، وتنشب حرب تزيد عن 10 سنوات. جاهلية ما بعدها جاهلية، تنابذ بالألقاب، افتخار بقيم جاهلية، غزل رخيص، معاقرة خمرة، ربا لا يحتمل، أتيت والناس فوضى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحياة قصيرة مفعمة بالخير، حتى أن الله عز وجل أقسم بعمره الثمين، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض حكم هذه المعركة، معركة أحد. والله عز وجل في هذه الآيات التي تحدث بها عن معركة أحد يبين أسباب هذه المعركة وتفاصيلها، ولا بد من رواية تفاصيلها قبل الشروع بشرح هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآية هي افتتاح القصة، وقد أنزل فيها 60 آية، وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة، وكانت في شوال سنة 3 باتفاق الجمهور، وكان سببها أن الله تعالى لما قتل أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم، وجاءوا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويجمع الجموع قريبا من 3000 من قريش. أبو سفيان بسبب معركة بدر التي انهزم فيها المشركون وانتصر فيها المؤمنون وقتل في بدر رؤوس الكفر، فأخذ أبو سفيان يؤلب قريشا على رسول الله، وجمع 3000 مقاتل من قريش ومن حلفاء قريش ومن الأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد. دققوا. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج المؤمنون من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج. النبي يرى أن يبقى في المدينة ويتحصن بها وأن يقاتل الكفار من أفواه الأزقة والنساء يضربون الجند من على السطور. نعم. لكن بعض فضلاء الصحابة ممن فاته شرف يوم بدر أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، أشاروا عليه وألحوا عليه في ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فنهض النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته ولبس لأمته، أي لبس درعه، وخرج عليهم وقد انسنى عزم أولئك الملحين. لما رأوه قد لبس درعه وتأهب للخروج ندموا وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، أي درعه، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يعني بيّن النبي أن التردد آفة كبيرة، اتخذ قرار بالخروج، أما هذا التردد مشكلة كبيرة جدا، والتردد في أغلب الأحيان سبب الإحباط. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين في المدينة. شوف النظام، لا بد من أمير على المدينة، والمسلمون جميعا في أحد. استعمل ابن أم مكتوم على المسلمين في المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو في المدينة، رأى أن في سيفه سلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته سيدنا الحنفي، وتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي في ثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه في المقام، فتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم، ثلث المقاتلين رجعوا ولم يتابعوا مع النبي. فهذا والد جابر تبعهم يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن مدينتكم العدو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فرجع عنهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى. هي درس ثاني. أول درس عدم التردد، الدرس الثاني ينبغي ألا تستعين بمشرك على مشرك. وسلك حرة بني حارثة ومر بين الحوائق حتى نزل الشعب من أحد مستندا إلى الجبل، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. هذا النظام، بما أن قوة الجيش في نظامه، هذه فاتحة يتعلمها الجنود. ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال هو وأصحابه 700، كانوا 1000، فيهم 50 فارسا و50 راميا، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مراكزهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطيرة تخطف العسكر. هلأ في أي شأن، في سفر، في أمير، الأمير له رؤية يرى ما لا يراه أتباعه، فإذا عطى أمر ينبغي أن ينفذ. بالمناسبة ما كل أمر يعلن. أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قال بإيجاز شديد لا تقتلوا عمي العباس، في صحابي فكر قال أينهانا عن قتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخوتنا؟ ما ضبطت معه، يعني هو عمه لازم نقتله، أما نحن نقتل آباءنا وإخوتنا. فأبقاها في نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة زيادة، لأن عمه مسلم، وهو مسلم خفية، وهو عينه في قريش، كل أخبار قريش تأتيه تباعا، كل قرار يتخذ في أعلى مستوى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قيادة حكيمة وذكية، فلو قال عمي مسلم لا تقتلوا كشفه وأنهى مهمته، لو أن عمه لم يخرج لانكشف أمره، لو خرج لقتله أصحاب النبي. لا يستطيع أن يقول إلا كلمة واحدة لا تقتلوا عمي العباس، ما كل أمر يعلم. وهذا نحتاجه في حياتنا اليومية،
1: يعني في رأس الله عز وجل، يعني علم منه الحكمة والحرص والإخلاص، يعني أمره على هؤلاء. مو كل واحد يحق له أن يسأل وأن يطلب التعليل. في مواقف عصيبة يجب أن تأمر دون أن تعلم. لا تقتلوا عمي العباس فقط. هؤلاء الخمسون راميا أمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مراكزهم وأن لا يفارقوه، ولو رأوا الطير تخطف العسكر. نص واضح من قيادة حكيمة، وكانوا خلف الجيش. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعين أخذا في الحيطة. ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهؤلاء المسلمون السذج كل ما ترك الأخذ بالأسباب وأهمل ولم يتقن اترك لسيدك، الله بيحمي، ما لنا غير الله. هذا كله كلام الجهل. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، ومع ذلك لبس درعين وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمر. الآن دققوا بين شبابنا وشبابنا. واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال، منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، كلهم صغار جاءوا ليقاتلوا ردهم، وأسيد بن ظهير، والبراء بن عازب، وزيد بن الأرقم، وزيد بن ثابت، وعرابة بن أوس، وعمر بن حزام، وأجاز من رآه مطيقا، منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج. أجاز سمرة ورد رافع، أو بالعكس. فذهب أحدهما يبكي إلى أمه، فجاءت أمه إلى النبي الكريم. لا، على الخدمة الإلزامية بتولوي أمه مثلا، هذا الجهل. فجاءت أم أحدهما تتوسل إلى النبي أن يجيزه. فتصارعا أمام النبي. النبي في عنده وقت، الوقت عصيب والعدو على الأبواب، لكن احترام شخصية الصغير جزء أساسي من التربية. طفل بده يقاتل، فتصارعا أمامه فأجازهما معا. أجاز سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، ولهما 15 سنة. هلأ ماسك الهمبرجر وراي على الملعب. 15 سنة أجازهم للقتال. فقيل أجاز من أجازه لبلوغه السن، ورد من رده لصغر سنه. وقالت طائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قال أحد هذين الشابين فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، 50 فارس فقط، و50 رامي، و700. قريش هم 3000 وفيهم 200 فارس. فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد. لا تحكم على الشخص إلا حتى يتوفاه الله. كان من ألد أعداء النبي، وهو الذي سبب الهزيمة للمسلمين. ثم أصبح من كبار الصحابة، ثم أصبح سيف الله المسلول لا تيأس من إنسان ولو رأيته غارقا في المعصية، ولو رأيته يعادي الدين أشد العداء، لعل الله يهديه، لعله يرجع. لا تقطع الأمل من أحد. حينما أسلم خالد قال له النبي الكريم: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. طيب هذا الذي بسببه قتل 70 صحابيا من خيرة أصحاب رسول الله، والسبب خالد، كيف أصبح خالد بعد ذلك؟ قال: والله خط 100 معركة أو زهاءها، وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، أقطاب الكفر كان. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد الله بن عمرو، وكان يسمى الراهب لترهبه وتنسكه في الجاهلية، فسماه رسول الله الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به مدحم، بده مكسب. فلما جاء النبي ضاع هذا المكسب، وجاهر رسول الله بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من لقي من المسلمين قومه، فنادى قومه وتعرف إليهم، قالوا: لا أنعم الله عليك، لا أنعم الله لك عينا يا فاسق، أرأيتم إلى الولاء؟ فقاتل المسلمين قتالا شديدا، وأبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنضر بن أنس بلاء شديدا، وأصيب جماعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين، واشتد القتال، وكانت الدولة يعني الغلبة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. هنا العقدة. فلما رأى الرماة هزيمتهم انتهى كل شيء. في معه النص، معه توجيه من النبي: لو رأيتم الطير تأكلنا فلا تغادروا مراكزكم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم النبي الكريم بحفظه، وقالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أنه ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، ولم يطع أميرهم منهم إلا نحو 10 من 50. فكر المشركون وقتلوا من بقي من الرماة، ثم أتوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون، فأحاطوا بهم، واستشهد منهم من أكرمه الله، ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع هذا في درس قادم إن شاء الله. أخواننا الكرام، بيقول الأخ أنه إذا كان واحد شاب كاتب كتاب شيخ، تعليق بسيط: الحقوق لا تثبت الآن إلا بالكتاب الرسمي، بالعقد الشرعي المسجل في سجلات المحكمة الشرعية. يجوز قبل 50 عام أي كتاب شيخ صحيح، الآن الحقوق لا تثبت إلا بالكتاب الرسمي، فأنا أنصح الإخوة بعقد رسمي، إلا إذا في ضرورة بالغة، هذا موضوع آخر. أما من دون ضرورة حتى يفوت ويطلع، لا يفوت لا يطلع، تكتبوا الكتاب ويفوت ويطلع. قال إذا كان شاب خاطب وكاتب كتاب شيخ ليس كتاب محكمة وأراد أن يترك العروس، هل يستحق له النقد شرعا؟ يستحق، إن لم يدخل بها عليه نصف المهر المسمى، وإن لم يسمي المهر عليه نصف مهر مثل، ولو كان بكلمتين من شيخ. هذا دين الله عز وجل. قال هناك بعض المشايخ مع مريديهم يجعلون من أنفسهم حكماء كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يعترض عليهم أحد بدعوى أن الأنبياء معهم ورثة ألا وهم العلماء. لا نعتقد نحن بحسب العقيدة الإسلامية أن أحدا معصوما عن أن يخطئ إلا رسول الله. هي الصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لا نعتقد العصمة إلا لرسول الله، أما أمته معصومة بمجموعها، فكل من يدعي العصمة وقع في مطب كبير، وادعاء العصمة أكبر خطأ يرتكبه من يدعي العصمة. أليس النصر والهزيمة هي قضاء وقدر؟ نعم، لامتحان المؤمنين بإيمانهم وصدقهم. يعني أحيانا يقوى الكفار ويفعل ما يريدون ويفتك ويقتل كما ترون في أطراف العالم، هذا امتحان صعب جدا، هذا الامتحان صعب، ضعاف المؤمنين يسقطون يقولون أين الله، أما أقوياء المؤمنين لا يتأثرون، يرون حكمة الله ويرون امتحان الله، يرون يد الله تعمل في الخفاء، يرون الدنيا دار عمل دار امتحان، ولو لم تنجح لك إيمانك ولك عملك الصالح ولك نيتك ولك الآخرة. الفوز الحقيقي ليس في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق قال له المولى جل جلاله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قد تموت ولا ترى النصر. أنا علي أن أكون مع منهج الله، علي أن أكون في رضا الله، أما أن أطالب الله بأن يغير سننه هذا شيء مستحيل. هل يجوز للمرأة أن ترتدي البنطال سواء أكانت تحت المانطو؟ ولكم جزيل الشكر. يعني هو ثياب المرأة ينبغي أن تكون فضفاضة سخينة لا تظهر خطوط جسمها، فإذا كانت ترتدي معطفا ممانطو، معطفا سابغا فضفاضا سخينا لا يشف ولا يجسد خطوط جسمها، هذا هو اللباس الشرعي. أما ماذا ترتدي تحت هذا المعطف هذا شيء لا يعنيها إلا إذا دخلت إلى بيت، لو دخلت إلى بيت أحد قريباتها وقالت لها اخلعي المعطف وكان هناك من ينظر إليها وقعت في معصية. البنطال إذا كان يصف حجم أعضائها هذا ثوب لا يجوز إلا أن يراها أقرب الناس إليها، زوجها له أن يراها بأي شكل وبأي ثياب ولو أنها ثياب حديثة جدا. أما محارمها ينبغي أن ترتدي أمامهم ثياب الخدمة، يعني ثياب لا ترتفع عن نصف الساعد وتحت الركبة وفوق الصدر، ثياب محسومة سماها الفقهاء ثياب الخدمة، يعني بنت تتعرى أمام أخوها، أخي هذا، هذا أبي، هذا ابني، هذا كله حرام. ينبغي أن ترتدي المرأة أمام محارمها ثياب الخدمة، ليس هناك أي قيد بين الزوج وزوجته. أما إذا خرجت فلا بد من ثياب تستر كل جسم المرأة، سخينة وفضفاضة، هذا هو الحكم الشرعي. يعني في خلاف بين زوجين، ارتأى الزوج أن تذهب إلى بيت أهلها كل شهر ساعة، ما بك؟ هل تستطيع إذا كنت ابنا بارا أن لا ترى أمك وأباك في الشهر إلا ساعة؟ عامل الناس كما تحب أن يعاملوا، كما أنك تحب أمك وأباك هي تحب أمها وأباها، ولن تستطيع أن تدعهم شهرا بأكمله لتراهم ساعة مقننة. نعم، والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟

ولماذا القلق من المجهول؟ وكل شيء عند الله معلوم. لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ. وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طيب الله أيامكم بذكره.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين، دائما الحمد لله على كل حال.

إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك، يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البضع وسبعين، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق والبضع وسبعين شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له، أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. قولي له لما يعاتبني ويقصيني. تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه، فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات؟ عبدي اقرأ كتابك. أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني.

لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. اسمحوا لي أن أذكر بما كنت قد ذكرت به من قبل. في سنة 1980 أو 82 على ما أذكر، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا بمومياء فرعون، مومياء فرعون، لإجراء بعض الفحوصات والدراسات إلى آخره. وأرسلت مصر بالفعل بمومياء فرعون، واستقبلت المومياء في مطار باريس استقبالا حافلا رسميا، استقبلها الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران وتقريبا كل وزرائه وكل أفراد حكومته. وبدأت تنتقل المومياء إلى مكان ما، وتشكلت لجان وفرق البحث العلمي، وكلف كل فريق بدراسة جانب معين من جوانب الدراسة، وكان موريس بوكاي رئيس هذه الفرق أو هذا الفريق العلمي. موريس بوكاي انشغل تماما بقضية واحدة، ألا وهي قضية موت أو غرق فرعون، ثم كيف يبقى بجسده كما هو بعد هذه السنوات الطويلة. شغلته تماما هذه القضية. وبعد دراسة مستفيضة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن للعالم اكتشافه الجديد. فقال له أحد زملائي في فريق البحث العلمي معه: ما هو هذا الاكتشاف وما هي هذه المعلومة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: سأعلن الآن للعالم كله أن هذا الفرعون مات غريقا، مات غريقا. واكتشف أنه لازالت بعض حبيبات الملح أو أجزاء الملح عالقة في مسام لا تكتر بالعين المجردة. فقال له زميله هذا: لا تتعجل بإعلان هذا الخبر، لأن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم، يقصد القرآن الكريم، ذكر هذه المعلومة. قال له: لا لا لا، مستحيل مستحيل. قال له: طب لا تتعجل، ادرس المسألة وابحث المسألة. قال له: ازاي يكتشف المسلمون هذا ولم تكتشف هذه الأدوات الدقيقة في البحث العلمي إلا من 200 سنة تقريبا فقط، وأنت تقول بأن الكتاب الذي نزل من 14 قرنا على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غرق هذا الفرعون؟ قال له: نعم، ابحث المسألة ولا تتعجل. أتوه بالكتب، بالتوراة فلم يجد شيئا، بالإنجيل فلم يجد شيئا، فأتوه بالقرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صرخ: مستحيل، من 14 قرنا الله جل وعلا ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال كلمات جميلة، قال كلمات جميلة رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله، مش من كلام بشر، مستحيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من عند نفسي إلا بوحي ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، مستحيل. قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وجاء إلى مصر وإلى الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يجعله قلعة حصينة للعلم والعلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاء إلى الأزهر، وبعد سنوات طويلة في البحث والدراسة وقف هنا ليعلن هذه الكلمة الجميلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قرآن لازال عطاؤه متجددا إلى هذه اللحظة. سنوات قليلة جدا
اكتشف العلماء المتخصصون أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق توجد في الجلد فقط، مع أن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الجبال تمتد في باطن الأرض كالأوتاد، الجبل له سن مدبب في باطن الأرض. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة من سنوات قليلة ذكرها القرآن من 14 قرنا في قوله تعالى: والجبال أوتادا. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، واكتشفوا أن الضوء الذي ينبعث من القمر يشكل هذا الضوء انعكاسا لسراج آخر ألا هو الشمس، مع أن القرآن قد ذكر هذه المعلومة من 14 قرنا في قوله تعالى: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما دامسا خلف هذا السطح، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالقرآن لا زال عطاؤه متجددا في عصر الذرة في عصر العلم في عصر الفضائيات، ولا زال التحدي بفضل الله جل وعلا قائمة كما كان معلنا لأرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة من القرشيين وغيرهم، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا إلى أرباب البلاغة وأساطين البيان وفرسان الكمبيوتر إلى غير ذلك، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا. تحداهم الله سبحانه أن يأتوا بقرآن مثله فلم يتمكنوا، عجزوا عجزا مروعا. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فتحدوا أن يأتوا بصورة واحدة، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا زال التحدي قائما في عصر الكمبيوتر في عصر الذرة في عصر الانترنت في عصر الفضائيات لتعتز بكتاب ربك ولتعلمه أن مصدرية القرآن دليل إعجازه، واجتهد على أن تعمل بالقرآن وأن تحول القرآن في حياتك وفي بيتك ووظيفتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، واختم بقى بهذه الكلمات المهمة عشان يبقى عندك ثقة وعندك يقين وعندك عزة، بقول: ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم في عصر الذرة في عصر الفضائيات في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. أنت

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم

ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم.

تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.

بالبينات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

حين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن

آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل

والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار.

بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.

كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت

0: الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب وجودك هاطل. يا رب سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابه. إلهي إلهي، تباركت في علاك فإني آمنت بك، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والانسحاب الإسرائيلي من غزة. المعارضة تطالب رئيس الوزراء بتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه بعد اتهامه بالاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية. بولندا تتهم روسيا بالمسؤولية عن صاروخ سقط في أراضيها خلال موجة قصف على أوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في غزة أمس، من بينهم طفلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي أسسه توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وفي منشور على منصة تروث سوشيال أوضح ترامب أن الاتفاق سينفذ على مراحل وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. وتقدم ترامب بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه في الوقت نفسه ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه. وكانت مصادر دبلوماسية أفادت في وقت سابق أمس بأن محادثات جرت في القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة حماس بشأن تنفيذ خطة سلام غزة التي توسطت فيها واشنطن حققت تقدما نادرا، رغم أن مسؤولا إسرائيليا قال أن البنود المقترحة لم تكن مرضية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في حركة حماس قالت أنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما تأكيدهما التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل، وقالا أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. ويشار إلى أن متحدثا باسم حركة الجهاد الإسلامي أعرب عن تحفظات للحركة على الاتفاق بصيغته الحالية. دعت المعارضة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه لحين انتهاء محاكمته بتهمة الاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية ديفيد كونولي في وقت سابق من الشهر الجاري خلال مهرجان للجالية التايلاندية في داروين. وينفي جوزلينغ صحة الاتهامات الموجهة إليه ويدفع ببراءته منها، ولكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن هذه القضية تشكل اختبارا لزعامة رئيس الوزراء.
2: This prime minister never shows the leadership he should. He doesn't show leadership. This is a test of leadership for him. And when it really matters, whether it's on the economy, whether it's on protecting our way of life, when it really counts, the prime minister is nowhere to be seen. This is a very serious, of course, situation. An arrest, charges being laid against the most senior official in the Northern Territory. The Prime Minister needs to step up.
1: من جهتها رفضت المدعية العامة الفيدرالية أماندا ريشورث التعليق على قضية جوزلينغ، لافتة إلى أنه من غير الملائم تناول مسألة تنظر فيها المحاكم.
3: I am aware of the charges that have been laid against Luke Gosling. However, I know you will appreciate that as Attorney General, I'm limited in what I can say considering this matter is currently before the courts. That will run its course. It is due for hearing before the court on the 1st of September. So I am applying the same principle that I apply to every other matter that I'm asked about, which is that I cannot comment on specific details or provide commentary around that.
1: ما يزال العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في أستراليا حتى الآن 28 إصابة، وكانت السلطات الصحية في فيكتوريا أكدت أمس تسجيل أول إصابة بالمرض في الولاية قرب بورتلاند، وحذرت من احتمال اكتشاف المزيد من الحالات بعد توفر أدلة على اختلاط بين الطيور المهاجرة وطيور محلية. وفعلت سلطات فيكتوريا خطة طوارئ لتعزيز الأمن البيولوجي في مزارع الولاية رغم عدم اكتشاف أي حالة بالمرض في قطاع الدواجن حتى الآن على الأقل. من جهته مدير دائرة علوم الأوبئة والطب البيطري في جامعة ملبورن مارك ستيفنسون أكد في حديث مع SBS أن أستراليا مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي انتشار محتمل للمرض.
4: Influenza has been emerging in different countries throughout the world for a considerable amount of time now, and so we've had plenty of warning and plenty of time to prepare. And both the Commonwealth government and the state governments and the industries have been working together on outbreak preparedness.
1: من المقرر أن ينفذ المئات من عمال شركة التعدين العملاقة BHP إضراباً عن العمل الشهر المقبل، سيكون الثاني من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية نزاع مع إدارة الشركة حول الأجور وظروف العمل. وقالت النقابة الممثلة للعمال أن الإضراب الذي سيستمر لمدة 48 ساعة في 8 و9 من آب أغسطس سيشمل كافة عمليات الشحن في مرفأ بورت هيدلاند. وكانت BHP أعلنت أن الإضراب الذي تم في وقت سابق من الشهر الجاري كلفها خسارة تقدر بحوالي $50 مليون، كما خسرت حكومة ولاية غرب أستراليا أكثر من $6 مليون. اتهمت

0: كولونيا. وقام رئيس الوزراء دونالد توسك بزيارة تفقدية إلى لبنان أمس، وترأس هناك اجتماعا لخلية أزمة بحضور وزيري الدفاع والداخلية، معلنا فتح تحقيق لتحديد مصدر المقذوف وطبيعته. وأشار توسك في مؤتمر صحفي إلى أن الحطام المجمع يدل على أنه صاروخ روسي، مضيفا أنه ما من سبب للظن بأن بولندا كانت المستهدفة.
1: According to military experts, the vast majority of the traces, including the recovered components, point to a Russian KH-101 missile. This is a cruise missile capable of carrying payloads, and it's also highly likely the explosion occurred here. The size of the crater, roughly 10 meters in diameter, up to 5 meters or more in depth, shows this was a very serious incident.
0: من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أنه على تواصل وثيق مع وارسو، متعهداً بمواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن أراضي الحلف. واعتبر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في منشور على منصة إكس أن سقوط الصاروخ يظهر تهور روسيا واستعدادها للتصعيد. وكانت روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً ومئات المسيرات فجر أمس على أوكرانيا، واستهدفت خصوصا منطقة الفيف الحدودية مع بولندا في غرب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل. في أخبار الرياضة، أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا عودته إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي للألف نقطة المقررة بين 23 من آب أغسطس. وستأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. وكان ديوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما قد اشتكى مرارا في الآونة الأخيرة من مشكلات بدنية، في وقت تتزايد فيه تكهنات بشأن اقتراب اعتزاله، كما سبق أن أعلن عن انسحابه من دورة مونتريال للألف نقطة التي ستقام أيضا الشهر المقبل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد مشمس 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل، وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة: إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: أذكار المساء.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
3: الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب، وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والصواب. في لقائنا بحضراتكم أشرنا إلى أن من الأخلاق الهامة واللوازم التي لا يستغني عنها مسلم فضلا عن أن يكون داعية، أن يكون لديه قوة ثقة بالله تبارك، يكون واثق تمام الثقة في أن وعد الله تعالى للمؤمنين لا يتخلف، وبأن نصر الله تعالى للفئة المؤمنة في كل زمان ومكان قائم، لا يحدث تردد أو تغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام تجعله يتحرك هنا وهناك، وهو على يقين من أن جهده لن يضيع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عليك أن تعمل وليس عليك أن تدرك النجاح. قد تجد الثمرة في نفسك، أو يجدها ولدك، أو يجدها أحفادك، أو من بعدهم. هذه مسألة ليست لي ولا لك ولا لأي إنسان، إنما عليك أن تعمل ودع النتيجة على رب العباد تبارك وتعالى، يختار لها الزمان والمكان المناسب. وضربنا لذلك أمثلة من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق لا تملكها أنت، إنما أثبت له هداية من نوع آخر، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الدعوة والنصح والتذكير بالعواقب والإرشاد إلى الخير، هذه يملكها الإنسان المسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما أن يهتدي الناس فعلا ويؤخذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح، فهذه مسألة مردها إلى الله تبارك وتعالى. من هنا فإن من الواجب على الإنسان المسلم عامة والدعاة بصفة خاصة أن يكون لديهم ثقة ويقين، ثقة ويقين بأن الله غالب على أمره، وأن وعد الله تعالى لا يتخلف، وأن نصر الله تعالى آت لا ريب فيه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولدينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما جاءه أصحابه يشكون إليه ما نزل بهم من بأس، وما أحاط بهم من مكروه، وما اشتد عليهم من أمر الكفار والإذاء الحاصل لهم، قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه، ثم قال: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه، ويشق باثنين ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرنا إلى أطراف منه في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي، ولازلنا مع الموضوع، لازلنا مع قوة الثقة بالله تبارك وتعالى، ومحاربة روح اليأس والانهزامية والإحباط التي قد تتسلل إلى نفوس بعض المسلمين، وهم يرون في واقعهم المعاصر
الإيذاء على أشد، والحصار يحيط بالمسلمين من كل اتجاه، والتجويع والاحتلال والتشريد والتقتيل والتهجير وما إلى ذلك مما هو قائم وواقع في عالمنا هذا، مما قد يوحي لبعض الناس باليأس والإحباط والانهزامية، ويشيع فيهم التكاسل عن خدمة دين الله سبحانه وتعالى. لا يزال الموضوع في حاجة إلى أن نستكثر ونستزيد مما يدفع فينا الأمل، ومما يحيي فينا روح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون يأس أو قنوط. هذا أمر مهم جدا. سيدنا علي رحمه الله رضي الله عنه يقول: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. الفقيه كل الفقيه، لا تيأس الناس من رحمة الله وروح الله، لا تيأس الناس، أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك لا تؤمن الناس من مكر الله، إنما قل لهم اعملوا واجتهدوا وأرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلهم يتواكلون أو يتكاسلون في الوقت نفسه. إياك أن توقع الناس في يأس أو قنوط أو عدم رجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخطير فيما ينبغي أن نتخلى جميعا عنه. تعالوا بنا لنعيد الربط ما بين ما فات وما نريد أن نتحدث مع حضراتكم فيه اليوم. بعض الناس يتمسك بأحاديث فهمها على غير وجهها، هي أحاديث في الصحاح، أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض ينظر فيها وإليها نظرة كأنه يشتم منها رائحة إنه لا داعي، خلاص مفيش فايدة. من بين هذه الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك، فيما معناه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل المنظر، قصعة حافلة ومليئة بصنوف الطعام، وتداعى الأكلة إلى قصعتها، زي بالضبط الحيطة، يقول لك تداعت الحيطان. الحيطة عندما يسقط منها حجر ويأتي بالذي وراءه والذي وراءه يأتي بالذي وراءه، نقول تداعت الحيطان، فده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيستدعي ده وهكذا، والكل طمعان في هذه القصعة الحافلة بصنوف الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني إيه الموضوع؟ نقل أوي إلى درجة أن الناس تنتهبنا وتستغل خيراتنا وتحتل أرضنا، أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما بيجي نازل بتجد أمامه حطب وورق وأشجار وأشياء ضعيفة لا تقاوم شدة السيل واندفاعه من أعلى إلى أسفل، ها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. يعني أنتم الأصل أنكم قوة، وأنكم أمة ملء السمع والبصر، لكن سينظر إليكم الآخرون نظرة احتقار وازدراء، ولا يخافون منكم ولا يقيمون لكم وزنا. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. قيل: أو من قلة نحن ولينزعن الله من قلوب عدوكم. قلنا القلة خلاص وردينا عليها، نحن كثرة لكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن
أو الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ إيه الوهن ده؟ كلمة جديدة تتردد على مسامع الصحابة يسمعوها لأول مرة. وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى أعدائنا لا يقيمون لنا وزنا، لا ينظرون إلى إمكاناتنا ولا قدراتنا، ها دي نظرة أعدائنا إلينا. ونحن يقذف في قلوبنا الوهن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير كلمة الوهن، قال حب الدنيا وكراهية. واحد يقول أهو شايف، أترى كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة وما ستصل إليه؟ يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتغير من هذا الواقع أي شيء؟ نقول يا أخوانا لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يؤدي به إلى أن تصاب أمته باليأس. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشخص الداء، إنما يحدد المرض. وأي طبيب تذهب إليه أول خطوة يبدأ بها يحدد نوع المرض هو إيه، وإذا استطاع أن يحدد نوع المرض تحديدا صحيحا أمكن أن يصف له الدواء وصفا صحيحا. طب هتيجي تقول طب وفين الداء هنا؟ فين تشخيص الداء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحط إيدينا على المرض؟ آخر كلمتين في الحديث اللي هو يقذف الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا وصلت الأمة إلى أن تحب الدنيا وأن تعظم نواجذها عليها وأن يكون محور حركتها وسر اهتمامها منصبا على حب الدنيا وكراهية الموت، عندئذ يتمكن أعداؤه منه. إنما عمر الأمة ما يتمكن أعداؤها منه نهائيا إذا كانوا على تقى وعلى صلة بالله. ربنا قال كده وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالحديث إذن ليس دعوة إلى التخاذل أو التكاسل أو هو دعوة إلى رفض العمل للإسلام، لا لا لا الكلام ده غير صحيح بالمرة، وإنما هو توصيف للداء وتحديد للمرض حتى نتخلص من هذا المرض، حب الدنيا وكراهية. طيب ده حديث وردين عليه. يأتي ناس تانيين بروايات أخرى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إلى آخره. يقول لك أهو الحديث بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يبقى إذن أنت هتعمل إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام زي ما بدأ غريب سيعود مرة أخرى غريبا، أنت هتعمل إيه في هذه الغربة؟ فنيجي نقول له طيب راح شوية انظر إلى خاتمة الحديث، ما تعملش زي اللي قال دع المساجد للعباد تسكنها وقم بنا إلى خمار يساقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. يقرأ فويل للمصلين ويسكن، ما ينفعش كمل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفس المعنى، انت قلت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طب بقية الحديث قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، دعوة للإصلاح يا أخوانا، دعوة إلى العمل، دعوة إلى ألا نسكت على غربة الإسلام وأن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام. لا، إنما كما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا، يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الإسلام كان غريب على الناس، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق.
أنزل عليه الذكر من بيننا مثلا. فعندهم استغراب، ومع الغربة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إلا أنهم صبروا وثبتوا وجاهدوا حتى عاد للإسلام انتشاره وذيوعه في كل أنحاء الدنيا. فلا تتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث أو يأتي بروايات يهون بها من عزيمة الأمة، أو يؤدي إلى تثبيط هممها، أو إشاعة الوهن والضعف في صفوفها. النبي ما قلش الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن ندعو كل من يقرأ هذه الأحاديث أن يقرأها بصورة الإنسان المتمعن في مدلولاتها ومضامينها وإيحاءاتها التي يستفاد بها في مستقبل الأمة، لا أن يبرر حال النظامية والفرقة والشتات والتبعية التي تعيشها أمة الإسلام في عصرنا هذا. ثم أنت

كانوا فيه مع بداية الدعوة سيعودون إليه مرة ثانية. ليه ما بتقولش الأحاديث دي؟ لماذا لا تقاوم ما يشيعه البعض من روح التسلل واليأس من روح اليأس والالتزامية بأحاديث ترغب وتشوق؟ اسمع بعضا من هذه الأحاديث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النبوة ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، مش حاجة مستمرة، ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة. بعد النبوة في خلافة راشدة، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، روايتين، تنتقل الخلافة إلى ملك، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون حكما جبريا، حكم العسكر والانقلابات والثورات والحديد والنار، هو الواقع اللي احنا عايشينه في الدنيا كلها. افتح نشرات الأخبار وشوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي، انقلابات وثورات ومعارضة مش عارف بتحمل سلاح و يكون حكما جبريا. وبعدين ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. ثم سكن. لو لاحظت معايا حضرتك تجد انه التسلسل فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام قائم: نبوة، خلافة راشدة، ملك عضوض أو عض، وحكم جبري، ونحن ننتظر الخلافة الراشدة. مش هنقول بقى نستنى، يعني نقعد حاطين خدودنا على أيدينا ننتظر مجيء الخلافة الراشدة، لا، إنما اعمل. وليس عليك أن تدرك النجاح، أنت مالكش دعوة، أنت مطلوب منك أن تؤدي رسالتك وأن تقوم بواجبك دون نظر إلى العاقبة. تعال مثلا زي ما ضربنا أمثلة قبل ذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط من 3-9، بس الرهيط تصغير، يعني العدد الأقل 3-4، النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. تخيل إنه النبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى ومؤيد من الله عز وجل، ويطلع من هذه الدنيا بلا أحد. سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 950 سنة، ومع ذلك ربنا وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فما فيش يأس، ما فيش يأس، عليك أن تعمل ودع النتائج على الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قد يقطفها غيره، مشكلة عندك. تعرف الرجل كان يزرع نخلة، رجل مسن جدا، والنخلة لا تؤتي ثمرتها إلا بعد فترات، فقيل له: تزرع نخلة وأنت في هذه السن، هتعمل بها إيه؟ يعني إيه الفائدة التي تعود عليك من هذا؟ قال: زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع لمن بعدنا ليأكل. زرع من قبلنا، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلوا أرواحهم ومهجهم ودماءهم، والتابعون وتابعوهم بإحسان صدوا أعداء لله وردوا عن شبهات قيلت في عهدهم، وفعلوا، ولولا ذلك ما وصل إلينا الإسلام إلى هذه الأرض التي نعيش عليها. لكن بفضل صبر هؤلاء وتضحياتهم وصل إلينا الإسلام إلى يومنا هذا، وسيبقى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه حديث ليه ما بنقولوش؟ لما الحديث يقول: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أول خير

آخره. الأمة فيها خير ولن ينقطع. لما تسمع تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية. قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. إيه معنى كلام ده؟ تفتح القسطنطينية. القسطنطينية في تركيا مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، وقد فتحت هذه المدينة على يد محمد الفاتح، وورد الثناء على هذا الفاتح، فنعم نعم الجند جندها ونعم القائد قائدها فيما معناه. ففتحت القسطنطينية، لكن الأمر ما انتهاش، ما قالش خلاص كده، إنما قال تفتح القسطنطينية ثم وثم. دي بتفيد الترتيب والتراخي، يعني في زمن ما بين هذه وتلك. تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية. قالوا أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا، ورومية التي لم تفتح بعد تطلق في الزمن القديم على روما عاصمة إيطاليا. روما عاصمة إيطاليا. الحديث تنبأ بأن القسطنطينية ستفتح وقد فتحت، وبأن روما ستفتح وسيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما صدق في الأولى صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه ما نقولش الكلام ده قدام الناس؟ لماذا لا نعلم الناس أنه في آخر الزمان يأتي رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رجل يوافق اسمه اسمي، وما وهو المسمى بالمهدي، وقد وردت أحاديث في معظم كتب السنة وبعض الإشارات دون تحديد الاسم في صحيح مسلم خصوصا، لكن في غير مسلم وغير البخاري نص على اسمه، حتى أفرد الإمام أبو داود السجستاني بابا كاملا في كتاب الفتن باب ما ورد في ذكر المهدي. فيبعث الله في آخر الزمان رجلا من أمتي يوافق اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. أيضا هذه الأشياء لماذا لا تقال؟ لماذا لا يبشر الناس بأن المستقبل للإسلام؟ ثم حديث آخر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الناس بتجيب حديث تقوله خير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وهذا اللفظ بهذا الشكل غير سليم، بل يقال عنه موضوع اللفظ ده، وإن كان المعنى واردا في حديث آخر صحيح. فخلينا مع الحديث صحيح، ننطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله، ولا نخترع أو نبتكر من عندنا ألفاظا. فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الآيات وأمثالها وهذه الأحاديث وأشباهها جدير بأن يبعث في الأمة الأمل، وأن يشرق في حياتها الإيمان واليقين بأن المستقبل لهذا الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض روايات هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ أين هؤلاء؟ ورد في بعض الروايات قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا مسلم يا عبد الله، امتى نحقق احنا هذا الكلام؟ متى نصل الى ان نكون اهلا لمثل هذه الصفه؟ يا مسلم يا عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى غيور على دينه،
ولا يحب الظالمين ولا المعتدين. فلا تظن إن ربنا سبحانه وتعالى يترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا دون أن يكون له ترتيب. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تتخيل أن الأمور قد أفلتت من قبضة الله تعالى. العيب كله فينا إحنا كمسلمين، إحنا اللي فرطنا وإحنا اللي قصرنا وإحنا اللي أهملنا في ديننا في صلاتنا بربنا تبارك وتعالى. كان بعض المعاصرين من المؤلفين شيخ أبو الحسن الندوي يشير إلى أن هناك فرقا بين الصورة والحقيقة. إيه يعني؟ الصورة لو أن إنسانا مر من جوار الأسود التي عند كوبري قصر النيل في القاهرة، بتجد 4 أسود، 2 هنا و2 الناحية الثانية، أسود كبيرة جدا. الناس بتمر جنب الأسود ولا حد خايف ولا حد بيرتعش ولا يرتعب ولا شيء من هذا القبيل. ممكن تجد صورة لأسد في صورة قطن ولا في صورة قماش ولا أي حاجة والناس تعبس بيها ملهاش قيمة. لو حد خاف مثلا وهو ماشي جنب الأسد بتاع قصر النيل وقال يا ماما في أسد، تقول له ما تخافش يا ابني في صورة. لكن لو أن أسدا حقيقيا خرج من حديقة الحيوان ولو كان شبل صغير لسه يدوب بس في طبيعات الافتراس، لو خرج من حديقة الحيوان إلى الشارع لرأيت الكل يحضر والجميع يختبئ خوفا من شبل من أشبال الأسود، لربما تكون الضحية زوجته أو بنته أو ابنه أو حتى هو، فالكل يترقب وخايف يروح يمين أو شمال. ليه؟ لأن دي حقيقة. هذه صورة وهذه حقيقة. فنحن نعيش الآن الصورة. المسلمين عددهم كام؟ 1.5 مليار، مليار يسدوا عين الشمس، حاجة من حيث العدد رهيب. 1,000,000,000 ويزيدون 500,000,000 كمان. لكن أين صوت هؤلاء المسلمين؟ أين قدرة هؤلاء المسلمين على التأثير في مسار العالم ككل؟ أين الثقل الإسلامي؟ أين الدعوة إلى الإسلام؟ أين وأين وأين؟ المسلمين كأعداد لا حصر لهم، كتأثير ضعاف، لا يقام لهم ولا يوزن لهم وزن ولا ينظر إليهم أحد نظرة حتى استعطاف. السبب في ذلك راجع إلينا نحن المسلمين. قال تعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن كمسلمين في حاجة ماسة إلى أن نعيد صلتنا المفقودة بدين ربنا تبارك وتعالى، إلى أن نصير كبنيان يشد بعضه بعض، إلى أن نصبح كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى أن لا نكون على ما نحن عليه شعوب متفرقة بينها حدود وانتقالات بقواعد ومرور وتأشيرات وفيزات، المسلمون جميعا أمة واحدة. نحن في حاجة إلى أن نتعاطف ونتعاون كمسلمين في كل أنحاء الدنيا.
بغض النظر عن ألواننا، عن ثرواتنا، عن أجناسنا، عن لغتنا، عن عاداتنا وتقاليدنا. هذا هو الأمر الواجب، وإلا فدعوة الإسلام باقية بنا أو بغيرنا. دعوة الإسلام ضمن الله تعالى لها البقاء والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعال كده معايا انظر إلى هذا الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله تعالى ألا يهلك أمتي بسنة عام فأعطاني إياه، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. حديث ثاني: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني إياه، سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم استأصلهم ويهلكهم عن آخرهم فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعني. طب ليه؟ تأمل كده معايا تجد أنه الصورة الأولى والصورة الثانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها من ربنا وربنا سبحانه وتعالى حققها له واستجاب دعاءه فيها كلها أسباب خارجية لا علاقة للأمة بها. سنة عامة يعني يجي بلاء عام، تيجي جائحة، يجي دمار شامل يستأصل الأمة عن آخرها، دي أسباب خارجية. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ألا يهلك أمته بسنة عامة أعطاه إياه، ولما سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته يستأصلهم يهلكهم يخلص عليهم ويصبح المسلمون أثرا بعد أن كانوا عينا وماضيا بعد أن كانوا حاضرا ولا يصبح لهم وجود في عالم في العالم حولهم، سأل ربنا أن ما يسلطش عليهم عدو بهذا الشكل فأجابه. طب الثالثة بقى، سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا، ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا فمنعنيها. طيب ليه؟ معنى دي اللي ما استجابش لها ربنا سبحانه وتعالى. كون الأمة يكون بأسها فيما بينها شديدا، ده عيب راجع لمين؟ مرد إلى مين؟ مرد إلى المسلمين أنفسهم. المسلمون أنفسهم هم الذين يكونون ببعدهم عن الإسلام وإعراضهم عن تعاليمه وكونهم لا يعملون بما أنزل الله إليهم يصبحون ضعاف الإيمان، فيصبح بأسهم بينهم، يجعل الله بأسهم بينهم. ده سبب إيه؟ سبب أن المسلمين أنفسهم ليسوا على مستوى الإسلام الكامل. الإسلام يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا تحول بأس المسلم من أن يكون على عدو الله إلى أن يكون على أخ له في الله ومسلم زيه حينئذ العيب إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم، إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم. لذلك
لم يستجب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وده بنتعلم منه، نتعلم منه انه اخواننا وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، كونوا كبنيان يشد بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى اودع في عالمنا الاسلامي ثروات وامكانات وقدرات لا حدود لها ولا قيود عليها. العالم الاسلامي يعتبر كتلة جغرافية متضامنة مترابطة من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا، ومن وسط اسيا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي القديمة الى افريقيا. كل دي كتلة متصلة بتمثل العالم الاسلامي. في هذا العالم الاسلامي ثروات وامكانات لا حدود لها. وقول لحضراتكم عالم المسلمين اليوم بيصل الى اكثر من 1.5 مليار ثروة بشرية، واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. هذه المنطقة هي اغنى المناطق في العالم كله بثروات وامكانات وقدرات، بحيث لو ان هؤلاء المسلمين قام فيما بينهم اتحاد وتعاون لحتى ولو للمصالح الدنيوية، فإن من شأنهم أن يستغنوا عن غيرهم وأن يصبحوا قوة لا يستهان بها في عالم اليوم، في عالم لا يقيم وزنا للصغار، لا يقيم وزنا للضعاف. وبدل ما نقول، بدل ما نقول تعالوا يا جماعة نعمل اتحاد عربي ولا اتحاد اسيوي ولا اتحاد افريقي، منظمة الوحدة الافريقية ولا الوحدة الاسيوية ولا جامعة الدول العربية، عندكم اجتمعوا على اساس العقيدة، على اساس الايمان. هذا هو الاساس الوحيد الذي يمكن ان يجمع الدنيا كلها ويجعل المسلمين جميعا كما وصفهم ربهم امة واحدة. ونحن ولله الحمد عندنا من المقومات ما يجعلنا وحدة واحدة. نحن نعبد ربا واحدا، ونؤمن برسول واحد، ونتبع كتابا واحدا، ونصلي إلى قبلة واحدة. أخلاقنا جميعا كمسلمين أخلاق واحدة، ولله الحمد شرعنا واحد، تاريخنا كمسلمين تاريخ واحد. كلنا بنعتز تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وهجراته وغزواته والصحابة من بعد وما إلى ذلك في كل زمان ومكان. فبدلا من أن نحيي موات الحضارات القديمة الفينيقية والآشورية والكنعانية والفرعونية وما إلى ذلك، تعالوا لنرتبط بالإسلام، لنعيش على دين الله تبارك وتعالى. في ختام الكلام، الحقيقة أنا بأكد على أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل مع كل ضيق فرجا ومع كل يسر عسرا، بل زيادة، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول لك العسر هنا معرفة، يبقى حاجة واحدة، واليسر نكرة، فهم اثنين، ولن يغلب عسر. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبانا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب: الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي الحكمة.
1: إن أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه؟

0: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقاً سنياً صحيحاً وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع

طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والانسحاب الإسرائيلي من غزة. المعارضة تطالب رئيس الوزراء بتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه بعد اتهامه بالاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية. بولندا تتهم روسيا بالمسؤولية عن صاروخ سقط في أراضيها خلال موجة قصف على أوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في غزة أمس، من بينهم طفلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي أسسه توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وفي منشور على منصة تروث سوشال أوضح ترامب أن الاتفاق سينفذ على مراحل وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. وتقدم ترامب بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه في الوقت نفسه ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه. وكانت مصادر دبلوماسية أفادت في وقت سابق أمس بأن محادثات جرت في القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة حماس بشأن تنفيذ خطة سلام غزة التي توسطت فيها واشنطن حققت تقدما نادرا، رغم أن مسؤولا إسرائيليا قال أن البنود المقترحة لم تكن مرضية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في حركة حماس قالت أنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما تأكيدهما التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. وقال أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. ويشار إلى أن متحدثا باسم حركة الجهاد الإسلامي أعرب عن تحفظات للحركة على الاتفاق بصيغته الحالية. دعت المعارضة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه لحين انتهاء محاكمته بتهمة الاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية ديفيد كونولي في وقت سابق من الشهر الجاري خلال مهرجان للجالية التايلاندية في داروين. وينفي جوزلينغ صحة الاتهامات الموجهة إليه ويدفع ببراءته منها، ولكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن هذه القضية تشكل اختبارا لزعامة رئيس الوزراء.
2: This prime minister never shows the leadership he should. He doesn't show leadership. This is a test of leadership for him. And when it really matters, whether it's on the economy, whether it's on protecting our way of life, when it really counts, the prime minister is nowhere to be seen. This is a very serious, of course, situation. An arrest, charges being laid against the most senior official in the Northern Territory. The Prime Minister needs to step up.
1: من جهتها رفضت المدعية العامة الفيدرالية أماندا ريشورث التعليق على قضية جوزلينغ، لافتة إلى أنه من غير الملائم تناول مسألة تنظر فيها المحاكم.
3: I am aware of the charges that have been laid against Luke Gosling. However, I know you will appreciate that as Attorney General, I'm limited in what I can say considering this matter is currently before the courts. That will run its course. It is due for hearing before the court on the 1st of September. So I am applying the same principle that I apply to every other matter that I'm asked about, which is that I cannot comment on specific details or provide commentary around that.
1: ما يزال العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في أستراليا حتى الآن 28 إصابة، وكانت السلطات الصحية في فيكتوريا أكدت أمس تسجيل أول إصابة بالمرض في الولاية قرب بورتلاند، وحذرت من احتمال اكتشاف المزيد من الحالات بعد توفر أدلة على اختلاط بين الطيور المهاجرة وطيور محلية. وفعلت سلطات فيكتوريا خطة طوارئ لتعزيز الأمن البيولوجي في مزارع الولاية رغم عدم اكتشاف أي حالة بالمرض في قطاع الدواجن حتى الآن على الأقل. من جهته مدير دائرة علوم الأوبئة والطب البيطري في جامعة ملبورن مارك ستيفنسون أكد في حديث مع SBS أن أستراليا مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي انتشار محتمل للمرض.
4: Influenza has been emerging in different countries throughout the world for a considerable amount of time now, and so we've had plenty of warning and plenty of time to prepare. And both the Commonwealth government and the state governments and the industries have been working together on outbreak preparedness.
1: من المقرر أن ينفذ المئات من عمال شركة التعدين العملاقة BHP إضراباً عن العمل الشهر المقبل، سيكون الثاني من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية نزاع مع إدارة الشركة حول الأجور وظروف العمل. وقالت النقابة الممثلة للعمال أن الإضراب الذي سيستمر لمدة 48 ساعة في 8 و9 من آب أغسطس سيشمل كافة عمليات الشحن في مرفأ بورت هيدلاند. وكانت BHP أعلنت أن الإضراب الذي تم في وقت سابق من الشهر الجاري كلفها خسارة تقدر بحوالي 50 مليون دولار، كما خسرت حكومة ولاية غرب أستراليا أكثر من 6 ملايين دولار من عائدات الضرائب. اتهمت بولندا روسيا بأنها وراء أطلاق صاروخ سقط في أراضيها من دون تسبب بإصابات في إطار القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا الليلة قبل الماضية. وقالت السلطات البولندية أن الصاروخ الروسي سقط في منطقة لوبلن على بعد 80 كيلومترا تقريبا من الحدود الأوكرانية، وأحدث سقوطه حفرة قطرها 10 أمتار في حقل يبعد كيلومترين تقريبا عن منازل في قرية ترنافا كولونيا. وقام رئيس الوزراء دونالد توسك بزيارة تفقدية إلى لوبلن أمس، وترأس هناك اجتماعا لخلية أزمة بحضور وزيري الدفاع والداخلية، معلنا فتح تحقيق لتحديد مصدر المقذوف وطبيعته. وأشار توسك في مؤتمر صحفي إلى أن الحطام المجمع يدل على أنه صاروخ روسي، مضيفا أنه ما من سبب للظن بأن بولندا كانت المستهدفة.
5: According to military experts, the vast majority of the traces, including the recovered components, point to a Russian KH-101 missile. This is a cruise missile capable of carrying payloads, and it's also highly likely the explosion occurred here. The size of the crater, roughly 10 meters in diameter, up to 5 meters or more in depth, shows this was a very serious incident.
1: من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أنه على تواصل وثيق مع وارسو، متعهدا بمواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن أراضي الحلف. واعتبر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في منشور على منصة إكس أن سقوط الصاروخ يظهر تهور روسيا واستعدادها للتصعيد. وكانت روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا ومئات المسيرات فجر أمس على أوكرانيا، واستهدفت خصوصا منطقة الفيف الحدودية مع بولندا في غرب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل. في أخبار الرياضة، أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا عودته إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي للألف نقطة المقررة بين 13 و23 من آب أغسطس. وستأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. وكان ديوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما قد اشتكى مرارا في الآونة الأخيرة من مشكلات بدنية في وقت تتزايد فيه تكهنات بشأن اقتراب اعتزاله، كما سبق أن أعلن عن انسحابه من دورة مونتريال للألف نقطة التي ستقام أيضا الشهر المقبل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديليد مشمس 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: آمين.
1: أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا الماضي بحضراتكم كنا نتحدث عن أهمية السيرة النبوية للمسلمين عامة وللدعاة إلى الله تعالى خاصة، وقد أشرنا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشخصيات التي عرفت للعالم كله، لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة للمعاصرين ولمن تلاهم إلى يومنا هذا، عرفت هذه السيرة بتفصيلاتها الدقيقة وأحوالها وما اعتراها من مهده إلى لحد صلى الله عليه وسلم، من مولده إلى أن لحق بالرسول.

التوفيق الأعلى. كل شيء معروف، حتى ضربنا أمثلة بأن عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء التي كانت في لحيته ورأسه كانت معلومة معروفة للصحابة، ولم يخف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء ظهر أمام أصحابه أو كان يباشره مع زوجاته، فكان ما يعرفه أصحابه عنه يبلغون به، وما كان يعرفه زوجاته أمهات المؤمنين في بيته كانوا يخبرون به، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معروفا لدى العامة والخاصة، لدى الجميع. لا يجهل أحد النبي عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يتعرف على شخصيته، عمره، جارته، أسفاره، زوجاته، أولاده، كيف كان يتعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وألوانهم وما إلى ذلك مما أفردنا الحديث عنه في لقائنا الماضي مع حضراتكم. لكن الحقيقة لم نكن قد استوفينا الكلام كاملا، كانت الحلقة ضيقة وكان الوقت المتاح وقتها قليلا، فأردنا أن نتكلم أكثر وأكثر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت إن كثيرين يجهلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، بل قد نجد من المسلمين أنفسهم من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فكان يقتضي أن نفرد الحديث بصورة أوسع وأن نتكلم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من وجهة القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه، وهذه شهادة من الله له. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل في هذا القرآن الكريم حدثنا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن من أن نفتح هذه الصفحة ونرى كيف يعرفنا ربنا برسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. ونتعرف أيضا على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند من عاصروه من أعدائه وأصدقائه على السواء، ونتعرف أيضا على بعض النظرات التي خلى أصحابها من الحقد الدفين ومن التعصب الأعمى، ونظروا إلى الأمور بموضوعية دون تحامل من هنا أو من هناك. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن الكريم في بعض ما أشار إليه في مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره، اختاره ليكون رسولا. قال ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربنا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذا من مقال الله، منافقون يقولون إنك لرسول الله والله يعلم. مسألة إذن شهادة من الله أنه قد اختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا عن الله ما أمر به إلى الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لم يختلق النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيئا، ولم يتقول على الله شيئا، والله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زي ما بياخدوا أعزكم الله إيد الذي يراد قتله من يمينه ويضربونه ضربة يقطعون بها رقبته. ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا ولا حتى رسوله، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو اختلق وادعى علينا شيئا لم نقله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسالة من الله إليه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيده الله تعالى بهذه المعجزة، وهي معجزة باقية ما بقي الدهر. لا يستطيع أحد
بنص القرآن الكريم أن يأتي بمثلها أو ببعضها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه أعظم معجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخرست ألسنة المتكلمين، ووقف العرب المشهورون بالبراعة في الكلام والجزالة في الألفاظ وقفوا عاجزين عن المقاومة. بل قال قائلهم لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن الله سبحانه وتعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفاه ليكون مبلغا عن الله تعالى رسالته إلى العالم. هناك في هذا المقام أشياء نتعلم منها أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. الله كان يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، سيدنا عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله بأن جعله مرسلا إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم. أيضا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على الله أنه كان ينادي كل نبي باسمه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قوم يعني يا نوح بسلام منا وبركات عليك مثلا. وينادي الله تعالى الأنبياء بأسمائهم، فلما نادى النبي عليه الصلاة والسلام كان يناديه قائلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فلم يناديه باسمه وإنما ناداه بوصفه صلى الله عليه وسلم. كذلك من كرامة هذا النبي على الله سبحانه وتعالى أنه كان إذا ذكر الأنبياء يذكر الواحد منهم بأشياء تميز بها. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فتجد حديث القرآن الكريم عن الأنبياء يتناول صفات برزوا فيها وأخلاقيات كانوا يتميزون بها. لكن عندما أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فزكاه كله، لم يبرز جانبا واحدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن الكريم بما أنزل الله فيه بالتزكية في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وضربنا أمثلة، قلنا زكى الله في سورة النجم والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى عقله، وزكى لسانه وما انطق عن الهوى، وزكى وحيه إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه علمه شديد القوى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه مما تميز بها أو مما تفضل الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره القرآن. أيضا الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. يقول قتادة رضي الله عنه رفع الله ذكره فلا يخطب خطيب ولا يتشهد متشهد ولا يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله إلا وضم إلى جوارها
وأن محمد رسول الله فرفع الله ذكره. لا يرفع إنسان الأذان في أي بقعة من بقاع الأرض يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وفي لحظتها يقرنها بلفظ أشهد أن محمد رسول الله. وللعلم فإن هذه الكلمة كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله التي يصدح بها المؤذنون في أنحاء الدنيا لا تخلو دقيقة في حياتنا من أن يكون فيها إنسان يرفع الأذان. هذا يرفع الفجر وهذا يرفع الظهر وهذا يرفع المغرب وهذا يرفع العشاء والأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة فتجد هنا ظهر وهنا عصر وهنا مغرب وهنا عشاء بعد دقيقة بعد اثنين بعد ثلاثة. فروق التوقيت تجعل الناس في كل لحظة تؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي كل هذا يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كما يقول سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم يقول ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ما قاله سيدنا عمر وكله في القرآن الكريم أو إشارات يعني وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم أو وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من قدرك عند الله أن أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أخبرك الله بالذنب حتى أخبرك قبلها بالعفو فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من قدرك عند الله أن أهل النار يودون أن لو أطاعوك وهم بين طبقات النار يعذبون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا لكنك قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من كرامتك عند الله أن كنت تخطبنا على جذع فلما كثر الناس واتخذت منبرا حن الجزع إليك حتى أتيت إليه ووضعت يدك عليه فسكن وأمتك أحق بالحنين إليك يا رسول الله. ملاحظات لاحظها سيدنا عمر من خلال ما فضل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في كتابه رد على كل من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام باتهام. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. الله رد على هذا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون حين قال الكفار لست مرسلا. قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك. حين قال الكفار عنه إنه أبتر لا يعيش له أولاد قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. وقال ربنا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون وقد حدث. ما أخذ أحد في طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا ينال منه أو يسب
أو يعترض طريقة إلا وانتقم الله تبارك وتعالى منه في العاجلة قبل الآجلة. إن شانئك هو الأبتر والمقطوع الذكر. تبت يدا أبي لهب وتب حين قال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ الله عز وجل انتقم له وقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومكسى سيصلى نارا ذات لهب. الذين وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم وعارضوا دعوته كأبي جهل وأمثاله حدث أنهم قتلوا في بدر، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم يخاطبهم وهم قتلى: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ صاروا جيفا. أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يحيرون جوابا، لا يستطيعون الجواب. الشاهد أن ربنا تبارك وتعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم أمام كل من حاول النيل منه أو التشهير به أو الإيقاع والإيذاء له صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في كتاب الله من كرامة الله على نبيه، نقرأ قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، الله والملأ الأعلى من الملائكة، يصلون، فعل مضارع يفيد الاستمرار، يصلون على النبي، ويأمرنا ربنا أن نشارك هؤلاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعطر ألسنتنا بالثناء عليه ونقول صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أن الله قال له: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قالوا هو الخير الكثير، ومنه من هذا الخير نهر في الجنة. ولم يقل الله تعالى له: إنا سنعطيك، إنما قال: إنا أعطيناك، باللفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأن الله لا يخلف الميعاد، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. فمن ثم فإن أوجه مدح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه كثيرة لا حصر لها، كثيرة جدا في كتاب الله وفيما بين أيدينا من آيات الله تبارك وتعالى. أذكر لحضراتكم ما قاله بعض العلماء، وهو كلام شامل، كلام يعني كثير يحتاج منا إلى أن نتأمله. يقول القاضي عياض، ألف كتابا اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول في هذا الكتاب: ما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال الخير كلها؟ اجتمعت فيه خصال الخير كلها، مما لا يحصيه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. إيه بقى؟ إيه اللي أعطى ربنا للرسول؟ اسمع: النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء وسيادة ولد آدم والرحمة للعالمين وشرح الصدور ورفع الذكر والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة وصلاة الله تعالى والملائكة عليه ووضع الإصر والأغلال عن الخلق ببعثه ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى والعصمة من الناس إلى ما لا يحصيه عد
ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى، إضافة إلى ما أعد الله له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول وتحار دون إدراكها الأفهام. هذا كلام القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وقد جمع فيه كثيرا مما فضل الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد على كل الأنبياء بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت الإشارة إليه فيما هو معروف من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا نتعلم من مجموع هذه الأقوال التي أوردنا جانبا منها في كتاب الله تبارك وتعالى كيف أن الله رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته وجعله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذا كلام الله وهو قاطع لكل كلام، وهو يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. لكننا مع ذلك سنورد بعضا من الأقوال التي من خلالها نرى كيف كان ينظر المعاصرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أعدائه أو من أصدقائه. ونبدأ بالأعداء، لأنه كما يقولون الحق ما شهدت به الأعداء. أتى إلى بلاد الروم تجار من العرب، تجار من العرب. في هذه الأثناء ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، فطلب من يأتي من العرب ليترجم له هذا الكلام ويتعرف من خلال هؤلاء العرب ما هي نظرتهم إلى هذا النبي الذي أرسل إليه الكتاب، تعرف عليه. وأجلس أبا سفيان سيد قريش في هذا الحين، أجلسه وأجلس من حوله الآخرين العرب الذين كانوا معه، وطلب منهم إذا كذب في شيء أن يردوه، وبدأ يطرح أسئلة، كيف نسبه فيه؟ يقول: هو فينا ذو نسب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. قال: هل كان يغدر؟ قال: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ فقال: لا. فقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال: بل فقراؤهم. قال: يزيدون أم يكثرون؟ قال: يزيدون. ظلت الأسئلة تطرح بهذا الشكل. ثم والذي أود أن يعني نضع أيدينا عليه هذا الكلام الذي يقول واحد لم يكن قد أسلم بعد، أبو سفيان بن حرب لم يكن قد أسلم، فبدأ هرقل يقول: سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. فقلت: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قلت لك: هل كان يغدر؟ فقلت: لا. وهكذا الأنبياء لا تغدر. سألتك: هل من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. فقلت: لعله رجل يطلب ملك آبائي.
سألتك فقراء الناس يتبعونه أم ضعف أم أغنياؤهم؟ فقلت فقراؤهم، وهكذا هم أتباع الأنبياء في كل زمان. سألتك هل يزيدون أم يقلون؟ فقلت بل يزيدون. وهكذا بشاشة الإيمان، أو هكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إلى آخر هذه الأسئلة التي وردت في صحيح البخاري في أول صفحاته مباشرة في كتاب بدء الوحي. ها بدء الوحي هنجد أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده بنجد هذا الحديث بطوله على النحو الذي ذكرته الآن. فهرقل وصل إلى معلومة في الآخر، قال لئن كنت كما قلت فلا يملكن موضع قدمي هاتين، لا يملكن موضع قدمي هاتين، ووددت لو أني كنت عنده حتى أغسل عن قدمي. هذه شهادة من أعداء، أعداء لم يصلوا إلى الإسلام بعد، لم يصلوا إلى الإسلام بعد. سيدنا عبد الله بن سلام وهو من زعماء اليهود قبل أن يسلم يقول رأيت الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينجفلون إليه، فكنت في من انجفل في من ورد عليه. قال فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان فيما قال وقتها أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اليهود كانوا يعلمون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من الله، حتى كانوا يتخاطبون فيما بينهم أهو هو؟ قل نعم هو هو، والله يسجل هذا في كتابه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أول بيان أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع القرشيين، أول بيان ماذا قال فيه؟ نادى على الصفا فقالوا هذا محمد النادي، فذهبوا إليه. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا. انظروا إلى الشهادة، الشهادة التي يشهدها أعداؤه قبل أن يعلموا عنه شيئا، ما جربنا عليك كذبا قط. وحين اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، إن اختلفوا قالوا نحتكم إلى أول داخل، فكان أول من دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا الأمين رضينا حكمه. حتى وحين اختلفوا معه ولم يؤمنوا به لم يأتمنوا أحدا على أماناتهم ليودعوها عنده إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أبقى نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها رغم اختلافهم معه. فكان هؤلاء يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة هي الصلف الغرور، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. وفي القرآن الكريم ورد أن أبا جهل قال كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي، والله لن نؤمن حتى يكون منا نبي. القرآن سجل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. المسألة إذن دخلت في إطار عناد وجحود وإصرار على الباطل من هؤلاء، لكن من داخلهم ما كانوا يستطيعون أن يشيروا بإشارة من قريب أو من بعيد إلى شيء يقدح في كرامة ومنزلة ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا انتقلنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروه وعايشوه ورأوه وافتدوه بآبائهم وأمهاتهم، ستجد كثيرا من الروايات وكثيرا من المواقف لا حصر لها ولا عدد. نضرب بعض الأمثلة، نضرب بعض الأمثلة. أبو سفيان بن حرب يقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. الكلام ده قالوا إمتى؟ قالوا إن خبيب بن عدي أخذ أسيرا فكان سيقتل، فسئل: أتحب أنك الآن سالم في أهلك وأن محمدا في مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في مكاني سالما وأن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، أن يشاك رسول صلى الله عليه وسلم بشوكة، لا أحب هذا حتى ولو كان في ذلك أن أفديه بنفسي ومالي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب كانت ابنته السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، أم حبيبة السيدة أمها من أمهات المؤمنين، كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوض معه في أمر ما، أخذت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأبت أن يقعد على هذا الفراش أبوها، فقال: والله يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك، لا يحل لك أن تجلس عليه. هذا من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي كان وافد قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتفاوض في صلح الحديبية، جاء إلى قومه وقال: أي قوم، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة حين يستشارون في أموالهم في أنفسهم في أي شيء يضعون كل هذا تحت تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر قال: هذه أموالنا بين يديك وهذه نفوسنا بين يديك، اصنع فيها ما تشاء، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامض لما أمرك الله به لعل الله أن يريك منا ما تقر به عين. كان البعض يشق عليه أنه سيموت ولن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة شاقة عليهم، تعودوا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه والحديث إليه والاستفادة من معينه الذي لا ينضب صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يشق عليهم. حتى جاء رجل ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. يقول معاذ بن جبل، يقول سيدنا أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ماذا قال أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ قال: ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله. سيدنا بلال حين حضرته الوفاة كان يقول: واطرباه، بنت تبكي وتقول واكرباه، وهو
يسعد ويقول وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. في غزوة اليرموك، في معركة اليرموك، بعض الذين استعدوا لدخول المعركة جاء إلى القائد وقال له إني سأدخل معركة غدا ولعلنا لا نلتقي، فهل من شيء تحب أن تبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقرئ رسول الله مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. حقيقة مواقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة جدا، وكلها تنم عن تقدير وتعظيم وإجلال لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا نحن أمام شخصية زكاها الله تبارك وتعالى وشهد لها الأعداء في حينها بما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من خلق كريم، وكل الذين عاندوا وعارضوا ووقفوا ضده انتقم الله تعالى منه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون إلى أي مصير سيصيرون وإلى أي نهاية سيصيرون. إذن هذا ما قاله الله عن رسوله، وما قاله أعداؤه في حينه، وما قال أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. بنقول أيضا شهادة من بعض المعاصرين من الناس اللي يعني يعتبروا في قمة الفكر العالمي، مش هنقول بقى صحفي في جريدة بالدنمارك ولا في هنا ولا هناك، نحن نتكلم على لسان مفكرين عالميين تغترف الدنيا كلها من معينهم وتقر بفضلهم وتقرأ مؤلفاتهم. واحد من هؤلاء اسمه توماس كارليل. توماس كارليل الفيلسوف الإنجليزي يعني يقال إن هو أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية بعد شكسبير. بيقول إيه توماس كارليل؟ بيقول أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بناء ماهر من أن يبني فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام. يا طبعا النهاردة 1400، وبيكلم تاريخ قديم شوية. أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي أنه بناء ماهر من أن يبني لك فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام، وهي تسع يقول نحو 200 مليون أيامها، 200 مليون من الأنفس. الآن صار المسلمون 1.5 مليار. من أن يؤسس كذلك لا شيء أكبر دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يؤسس ديانة يجد فيها المسلمون غذاءهم الروحي وتقاوم عوامل التحليل في مدى أكثر من 12 قرنا، يبقى 14 قرن. فمحمد عليه الصلاة والسلام والذي قال إنه رسول الله وبرهن على صدق قوله بدين نشره في الناس أخذه 100 الملايين، ومضت عليهم في ذلك قرون طويلة وهم يحبون دينهم هذا ويتحمسون له أكبر تحمس، فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟ هذا توماس كارليل. ويقول أيضا هل رأيتم قط معشر الناس، بيقول لي الناس كده بخطبهم، هل رأيتم قط معشر الناس أن رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا وينشره؟ عجب والله، إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب. وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا قط رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل لبغيته أو يطمح إلى درجة ملك أو غير ذلك من الحقائر والصغائر. وما الرسالة التي أداها إلا كانت حقا صريحا، وما كانت كلمته إلا صوتا صادقا من عالم الغيب الذي يجهله الناس. كلا

محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه وكتابه، كتاب بهذا العنوان. وكذلك ألف دكتور عماد الدين خليل كتابا اسماه قالوا عن الإسلام، قالوا عن الإسلام، أورد فيه أقوال الغربيين ممن أسلم وممن بقي على حاله من غير إسلام، أقوال هؤلاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في القرآن وأقوالهم في الوحي وما إلى ذلك مما يمكن الرجوع إليه في حينه. إذن أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم ليس شخصا مجهول الهوية، ليس مغمورا، ليس بعيدا عمن أراد أن يتعرف عليه، أن يصل إلى مصادر المعرفة القرآن والسنة والتاريخ وما إلى ذلك، ويقرأ هذه الأمثلة وهذه الكلمات ليصل من خلالها إلى معرفة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أيها الإخوة الكرام أن نهتم بتدريس السيرة النبوية للمسلمين عموما، وبخاصة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. داعية إلى الله لن يجد منهلا عذبا صافي المورد يمكن أن يقدمه للناس ويستطيع من خلاله أن يربي المجتمع كما يقدم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. ومما يذكر في هذا المقام أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. لاحظ معي، السورة من القرآن مطلوب أن يحفظها أبناؤنا، نفس المعنى مطلوب منا أن نعلم أبناءنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر بهذه المناسبة أننا قلنا من قبل الإنسان يذهب إلى مصلحة يحتاج إلى وثيقة معينة فيقولون لا نقبل إلا الأصل، نحتاج أصل. فإذا قابلوا الصورة يقول لك الصورة تبقى الأصل، وبعدين الصورة الأولى واضحة، تيجي صورة تانية بعديها بكربون تاني أقل وضوحا ثم أقل وضوحا ثم أقل وضوحا إلى أن تنمحي الصورة تماما. وهذا المثل نقوله باعتبار أن الأصل عندنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فالأصل الذي نعتمد عليه ونسير خلفه ونتبع نهجه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية هي التجسيد الحي، هي التطبيق الواقعي العملي. احنا بنقرأ القرآن، لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، فكان قرآنا يمشي بين الناس، تجسد الإسلام كنموذج حي واقعي عملي في حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف الصالح أيضا من الصحابة علمنا ضرورة أن نهتم بالسيرة، وقال إنها تراث أجدادكم. ما معناه؟ ليس تراث بمعنى ليس تراثا بمعنى أنه تاريخ عفى عليه الزمن، وإنما هو الحياة المتجددة الدفاقة التي ما إن يمتد مسلم إليها لينهل من معينها ويغترف من نهرها الفياض، فسيجد الخير كله بين يديه في حياة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة الدعاء، بارك الله في جهودكم وشكر الله تبارك وتعالى جهدكم، أن تعطوا للسيرة النبوية حقها في أنفسكم وفي دعوتكم إلى الآخرين، وبالأسلوب الذي نتحدث عن الأسلوب العملي التطبيقي ليس التاريخي الذي يورد الأحداث مجردة من فقهياتها ودروسها المستفادة وعبرها وعظاتها، لا، إنما ينبغي أن يكون مصحوبا دائما الحدث لما يستفاد منه من عبرة وعظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين، و
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرته ويتوفانا على ملته، وأن يرزقنا حبه، وأن يجمعنا به كما أمنا به ولم نره. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 86 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرب، وهو من أقرب الأسماء إلى العبد. والرب اسم من أسماء الله الحسنى، إلا أنه من الأسماء الزائدة على الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب في اللغة هو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو المربي. ولعل أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المربي، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى، أما إذا أضيف يطلق على الله تعالى وعلى عباده. رب الدار صاحبها، إذا أضيف مشترك بين الذات الإلهية وبين الإنسان، أما من دون إضافة رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. عالم رباني، أي راسخ في العلم. إنسان رباني، أي كل حياته محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده. يعني الرباني الذي لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يقف موقفا، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يغضب ولا يرضى، ولا يصل ولا يقطع، إلا وفق مرضاة الله. عالم رباني، أي راسخ في العلم. الناس ثلاث: عالم رباني كما يقول سيدنا علي، ومستمع على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العالم الرباني الراسخ في العلم. الإنسان الرباني هو الذي لا يتحرك إلا وفق مرضاة الله، كل حركاته في حياته بما يرضي الله عز وجل. لفظ الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مرب ومدبر لخلقه. المربي له صفتان أساسيتان: أنه ممد، وأنه يرعى. الذي يمدنا بما نحتاج هو ربنا، والذي يمد أجسامنا هو ربنا، والذي يربي نفوسنا يهدينا إلى صراطه المستقيم، يلجئنا إلى بابه هو ربنا. تقريبا ولله المثل الأعلى، الأب يوفر لأولاده حاجاتهم المادية، طعام، شراب، كساء، حاجات، ثم يربيهم بمعنى آخر، يرعى أخلاقهم، يرعى دينهم، يرعى تعليمهم، يرعى مستقبلهم. ففي معنى الربوبية المشتقة من التربية معنى مادي ومعنى روحي. قال: وإذا أدخلت أل على كلمة رب اختص الله تعالى بها، الرب هو الله، لأنها للعهد، يعني الرب المعهود ولا رب سواه. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك المالك والمملوك، مالك المالك والمملوك. ما معنى رب العالمين؟ مالك المالك ومالك المملوك، مالك السيد ومالك العبد. الرب من معانيه أنه خالق ورازق، خالق ورازق، وكل رب سواه غير خالق وغير رازق. الأب يربي أولاده لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم. يعني إذا قلنا فلان مربي، الأب مربي، المعلم مربي، يعني يقدم توجيهات، يتابع، يحاسب، يضيق، يشدد، يكافئ، يعاقب. أما إذا قلنا الله رب العالمين يعني خلقنا وأمدنا ووجهنا. لذلك أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. أوجدك ولم تكن شيئا من قبل، وأمدك بما تحتاج، ثم هداك إليه. كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مئات من المرات، حتى إن بعض المصاحف التي تلون كلمة الله باللون الأحمر تلون معها كلمة رب، لأنه ورد أن الرب هو اسم الله الأعظم. يعني أنت أقرب اسم لك هو رب العالمين. والحقيقة كل واحد من الأخوة الحاضرين وكل مؤمن بشكل موسع يتحدث عن ربوبية الله الشيء الكثير، يقول لك: فعلت كذا فأدبني، فعلت كذا فكافأني، دعوته فاستجاب لي، ظلمت فظلمت، اعتديت فاعتدي علي، أكلت مالا مشبوها فأتلف الله مالي. كل واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا دقيقا. أي التربية الروحية؟ الحقيقة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. يعني الله عز وجل قوي، الله عز وجل قدير، الله عز وجل عليم، الله عز وجل جبار، متكبر، قاهر. أما أنت كعبد، الله عز وجل ربك، هو الذي خلقك ورزقك ودلك عليه، خلقك ورزقك ودلك عليه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. الحقيقة كلمة رب أولا من خصائص التربية العلم، من خصائص التربية الرحمة، من خصائص التربية القدرة، يعلم وعلى كل شيء قدير وهو رحيم بنا. أما معنى قول الله عز وجل في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني خالق الأكوان وجميع العوالم التي خلقها. العلاقة بين خالق الأكوان وبين الأكوان، بين خالق الأكوان والعوالم التي خلقها علاقة تربية، يعني خلق وإمداد وإكرام، خلق وإمداد وإكرام وعناية، علاقة حب، علاقة عناية. أيام يكون في علاقة بين شخصين، علاقة محاسبة، علاقة انتقام، علاقة قسوة. أما أوضح مثال، علاقة أية أم على وجه الأرض بابنها علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة صلاح. فإذا قلنا الله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأكوان، وما سوى الله عوالم، والعلاقة بين الخالق وبين العوالم التي خلقها علاقة رحمة. الرحمة عطاء، عطاء فيها علم وفيها قدرة وفيها جمال وفيها لطف وفيها عناية. لذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء لازددت يقينا. والحقيقة لن تكون على نحو يرضى الله عنك إلا إذا أيقنت بربوبيته لك. أنا مرة سمعت كلمة، إنسان يصيح في الطريق يبدو في مشكلة، فصاح غاضبا وقال: يعني إذا ما له أب ما له رب. هذه الكلمة تركت في نفسي أثرا كبيرا. المربي هو الله. قد تجد يتيم تولاه الله بالعناية ففاق كل الأطفال الذين رباهم أهلوهم. في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وكلمة رب العالمين لا تعني أنه رب الإنسان. أيام الإنسان لضيق نظره، لضيق أفقه، لمحدوديته، يظن أن الله له وحده، أو له ولإخوانه، أو له ولجماعته، أو له ولمسجده. أما ربنا عز وجل لكل عباده، لكل المؤمنين ربهم، لكل الناس، لكل الحيوانات، لكل النباتات، لكل الجمادات، لكل العوالم. لك عالم الحشرات، عالم النبات، عالم الأسماك، عالم الأطيار، عالم الفضاء الخارجي، عالم الأرض، عالم الجبال، عالم البحيرات، عالم البحار، كل مخلوقات متجانسة اسمها عالم، والله رب العالمين. كل المخلوقات المتجانسة هي عالم، والله عز وجل رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولا وأكثر استغراقا من كلمة شيء. الذرة شيء، جزئيات الذرة شيء، النواة شيء، الإلكترون شيء، المدار شيء، الفيروس شيء. هلا عوامل المرض أقل من الفيروس شيء، الشمس شيء، المجرات شيء، الكون شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولا ولا أكثر استغراقا من كلمة شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني أنت إذا كان أردت أن تقيم علاقة طيبة، أتفضل أن تقيمها مع شرطي عمله محدود بساحة وبس في شؤون السير، أم مع ملك يملك البلاد كلها؟ أنه أريح لك تتخذ شرطي لا يملك إلا أن يمنع السير أو يسمح للسير بساحة واحدة فقط ولا يملك أي شيء آخر، تقيم معه علاقة طيبة وتسترضيه، أم أن تقيم هذه علاقة مع ملك يملك البلاد كلها بخيراتها، بأمورها، ثروات. فقل أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء، ليس رب الناس، رب العوالم، رب المخلوقات جميعا. إن واحد نايم بخيمة ترى لعل يكون في أفعى بالليل، ممكن أيام الحر بالصحراء في أفاعي قاتلة. طيب أنت حينما تنام تتوكل على من؟ على رب العالمين. هذه الأفعى بيد الله عز وجل. أنت حينما تتعامل مع خالق الكون كل المخلوقات بيده، رب كل شيء. قل أغير الله أتخذ ولي أتخذ نعم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وفي الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كأن هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبية. أحيانا نصنع طائرة ونبيعها، صنعها نحن صنعناها، أما أمرها الآن بيد من اشتراها، يستخدمها لعدوان أم يستخدمها لنقل أم يستخدمها لاستطلاع أم يجعلها في على أرض المطار جاثمة أم يخفيها. الذي اشتراها هو الذي يأمرها، نحن صنعناها وبعناها. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أي شيء خلقه بيده بملكوته. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر في شيء آخر، يعني هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل، الأمر الصالح له هو أمر خالقه، التوجيه الذي يسعده توجيه خالقه، التوجيه الذي يحفظه توجيه خالقه. له الخلق والأمر، يعني ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق. المعنى الأول له الخلق والأمر، يعني خلقه ويأمره دائما، يعني أمره بيده تحت سيطرته في قبضته في ملكوته. له الخلق والأمر. المعنى الثاني أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح إلا إن اتبع أمر الذي خلق. هذا الذي خلق لا يصلح ولا يستقيم أمره إلا إذا اتبع أمر الذي خلق. له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. رب العالمين هو الذي له الخلق والأمر. وفي التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو، هو الرب، يعني ما من حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا إعزاز ولا إذلال ولا قبض ولا بسط ولا سكينة ولا خوف ولا قلق ولا طمأنينة إلا بيده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله يكفيني. إذا أعطينا إنسان شيك مفتوح موقع، حط مليون، 100 مليون، 1000 مليون، 1,000,000، كله نافذ. إذا واحد عنده هالشيك المفتوح موقع بيعبي فيه أكبر رقم ولو كان فلكي. لما إنسان فرحان بكم ليرة حديد، يعني خشخ شو. فإن تولوا فقل حسبي الله، إذا المؤمن قال حسبي الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع الخالق، أنت مع القديم، أنت مع الأبدي، أنت مع من بيده كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه آية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قرأت مرة كلمة عن سيدنا الصديق، قرأتها عنه، قال ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الله حسبه، ومن كان الله حسبه كفاه أمر الدنيا كلها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا أهل الكهف: ربنا ربنا رب السماوات والأرض. يعني لا أدري ما إذا كنت قد وضحت نقطة. يعني أنت حينما تكون مع إنسان، الإنسان محدود مهما على شأنه، لكن حينما تكون مع الخالق، ربك هو رب السماوات والأرض. مرة يعني هاجت عاصفة شديدة جدا، لعل سرعتها تزيد عن 100 كيلومتر، فاقتلعت مئات البيوت المحمية، اقتلعت. في حادثة غريبة جدا، بيتان متلاصقان هكذا، القوس الأول ملتصق بالقوس الثاني. وطبعا هذه البيوت فيها ثمار، وثمار في أيام البرد أسعارها مرتفعة جدا، يعني البيت حجم إنتاجه 200,000 ليرة تقريبا. هذه العاصفة الهوجاء هبت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآخر. البيتان لأخوين، أحدهما صالح والآخر شرير، فالشرير اقتلع بيته وأتلف محصوله وأصبح بيته أنقاضا بعد أمتار. الشيء الذي لا يصدق، العاصفة عاصفة والمنطقة واحدة، بل إن البيتين متلاصقان. فكلمة رب، لا، ربنا رب السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني ربك الذي يرعاك بيده الرياح، بيده العواصف، بيده الأعاصير، بيده الأمطار، بيده إنبات النبات، بيده مسببات الأمراض، بيده الفيروسات، كل شيء بيده. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. أي إله تعبده هو دون الله عز وجل. إذا نكون دون بدرجة، درجتين، ثلاثة، أربعة. أما إذا وازننا بين جهة قوية تمحضها ودك وبين خالق الكون، ما في نسبة تجمع بينهما من دونه. يعني الله عز وجل فوق الخلق جميعا، وخلقه لا شيء أمامه. لذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. في ظاهرة لا أحد ينتبه لها، افتح تقويم قلبه، افتح على 28 تشرين ثاني، لك الشمس 5 و7 دقائق، هذا التقويم من 50 سنة ويمكن من 100 سنة وصالح لمليون سنة قادمة. يعني هالأفلاك، حركة الأفلاك بمعشار الثانية، ذلكم الله رب العالمين، حركة الأفلاك، ثبات هذه الحركة. حتى إن أضخم ساعة في العالم بيجبل، هذه الساعة تضبط على نجم، يعني قد تتأخر أو تقدم في السنة عدة ثواني بالسنة، من يصححها؟ النجم. النجم أدق منها، تضبط عليه. فهي معنى قوله تعالى رب المشرقين. إذا إنسان له بيت مشرف على الغرب أو على الشرق، بيقول لك بالشتاء الشمس تشرق منها هنا، الصيف منها هنا، في مسافة كبيرة جدا. يعني القوس الذي يسع أقصى المشرق وأقصى المشرق على مدار الفصول، قوس واسع جدا. فهو في آية: رب المشرق والمغرب، هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب. أما رب المشرقين، النهاية العظمى صيفا والعظمى شتاء. إذا لقيت إنسان غربي يرى الشمس تغيب في الشتاء هكذا بالجهة غرب جنوب، أما في الصيف غرب غرب تقريبا. السبب أن الشمس في الصيف عمودية، في الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف، مائلة في الشتاء، فمن جعلها هكذا؟ لو أنها على طول عمودية كنا في صيف دائم، لو أنها مائلة دائما كنا في شتاء دائم، أما تتنوع بين العمودية وبين المائلة، هذا معنى رب المشرقين ورب المغربين. أما إذا قال الله عز وجل رب المشارق والمغارب، كل يوم لها شروق معين بيمشي يتحرك من أقصى إلى أقصى، كل يوم لها زاوية تشرق منها. ورب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه. رب الدار أي صاحب الدار، رب البيت صاحب البيت، رب الأسرة مالك الأسرة، فالرب هو المالك معنى آخر. وفي الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، الرب هو الله. أما رب البيت إنسان قد يكون، والرب هو المصلح، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو الجابر والقائم. ويقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه ربه، يربه فهو رب له، والرب هو المعبود. أيها الإخوة، مرة ثانية أذكركم بأن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى المؤمن هو اسم رب العالمين على الحكاية، أو اسم رب العالمين على الإعراب، أي إلى تعليق. لك أن تقول سورة المؤمنون، وبالإعراب سورة المؤمنين، سورة المؤمنين، لكن لك أن تقول المؤمنون اسم للسورة، لك أن تلفظها بالرفع دائما، تقول سورة المؤمنون. العلماء يقولون على الحكاية، أي تحكى هكذا فلا نخضعها للإعراب، فلك أن تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، وكلاهما صحيح. في بعض التفاسير شرحت كلمة رب العالمين بما يشعر بأنها تعني الثناء المطلق على الله، الثناء المطلق. هلا في جلاد إنسان يجلد الناس، وفي مربي، في سارق، في معتدي أثيم. أما إذا دخلت إلى مدرسة، مدير المدرسة ماذا يمثل؟ الأذى أم الخير؟ الخير، تعليم، التربية، التهذيب، تفقد الطلاب، رعاية أخلاق، رعاية سلوك، رعاية صحة، رعاية علم، رعاية علاقات اجتماعية. فمدير مدرسة أو مدير مستشفى هذا منصب خيري، في خيرية، في رحمة، لكن قد يكون السجان له وظيفة ثانية، قد يجلد، قد يعذب، لكن علاقة السجان مع السجان علاقة تعذيب، لا علاقة رعاية، علاقة تعذيب، علاقة قهر. فالمعنى الذي أريد أن أقوله، كلمة رب العالمين هي ثناء مطلق على الله. رب العالمين يعني خالق، رب العالمين يعني رازق، رب العالمين يعني ممد، رب العالمين يعني رحيم، رب العالمين يعني عليم، رب العالمين يعني قدير، رب العالمين يعني محب، رب العالمين يعني رؤوف، رب العالمين يعني رحيم. فاجمع الخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة والقدرة والحب والإكرام والرأفة بكلمة رب العالمين. فقال بعض المفسرين رب العالمين تعني الثناء المطلق على الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين إنك تثني على الله عز وجل. الآن التربية تربية الله لعباده تأخذ من حيين اثنين، تربية خلقية وتربية شرعية تعليمية. أنت بشكل عام الدنيا برد، وابنك الذي تحبه بلا معطف تذهب وتشتري له معطف، هي تربية خلقية، يحتاج إلى غرفة خاصة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى أقساط، يحتاج إلى يعني حاجات ثانوية تعطيه إياها، هذه كلها تربية خلقية. لكن أحيانا رأيته يكذب تؤدبه، رأيته لا يصلي تأمره بالصلاة، رأيته يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنها، أنت الآن عملك شرعي، في تربية خلقية وتربية شرعية. فربنا عز وجل يربي أجسامنا بإمدادها بما تحتاج، ويربي نفوسنا لتزكيتها لتكون أهلا لجنته. فتربية الله تربيتان. لذلك ليس لغير رب الناس جهة يمكن أن تشرع للعبادة أبدا، العبادة لرب العالمين. شيء آخر، قال الله عز وجل يربي نفوس العابدين بالتأييد، ويربي قلوب الطالبين بالتسديد، ويربي أرواح العارفين بالتوحيد، ويربي الأشباح بوجود النعم، ويربي الأرواح بشهود الكرم. الأرواح بربيها، والأشباح بربيها الطعام والشراب، والعارفين بربيهم تربية رفيعة جدا. كلما ارتقى الإنسان يحاسب حسابا دقيقا، أحيانا يحاسب على ابتسامه. لمستوى الدكتوراه في بعض البلاد، إذا أخطأ الطالب في مناقشته بحركه يعيد العام، يؤخر لعام قادم. كلما ارتقى مستواه يحاسب حساب أدق. فالعارفين بالله لهم حساب دقيق. كلما ارتقى الإنسان في سلم الإيمان يحاسب على الخطرات، وكلما هبط مستواه يحاسب على الكبائر. نعم. أيضا من معاني الربوبية، قال إصلاح أمور العباد، من ربيت العديم وربه فأنا أصلحته. فالله سبحانه وتعالى يصلح أمور الزاهدين بجميع رعايته، ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته، ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته، ويصلح أمور قوم يستغنون بعطائه، ويصلح أمور الخلق جميعا. الواحد منا الآية الكريمة وكان فضل الله عليك عظيما، رباك ساقك إلى مجالس العلم، ساقك إلى طاعته، ألقى في قلبك محبته، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هي تربية. هي إذا واحد أب ابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه قام ضحك له بعيدة بعيدة بكبر الكلام أكثر، أما تكلم كلمة بذيئة قام ضربه، أم لا عم يقرأ قرآن أم كافأه، معناها المكافأة والعقاب. هي تربية. هي أساسا أول صفة من صفات المربي أن تكافئ المحسن وأن تعاقب المسيء. وربنا عز وجل لمجرد أن تفكر في حالة نحوه شرح الله صدرك، ألقى فيه السكينة والطمأنينة، أمورك تيسرت، عملك معاملة جديدة، أشعرك أنه يحبك. ولمجرد أن ترتكب معصية يلقي في قلبك في قلبه بقلب العاصي الضيق والكآبة والحيرة. فالله بربينا عن طريق قلوبنا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت حينما تتخذ قرارا حكيما في صالح إيمانك يشرح الله صدرك، وحينما تنحرف قليلا عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقا وقلقا وحيرة. فلذلك القضية دقيقة جدا. بعض العارفين قال: الرب هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكثرة ورود كلمة رب في الدعاء استنبط بعض العارفين أن الرب هو اسم الله الأعظم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أخواننا الكرام، تعقيب أخير على اسم الله رب العالمين. صدقوني أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه يحاسبه على حركاته وسكناته، يعاقبه سريعا يؤدبه سريعا، فهو في موطن عناية مشددة. أما إذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عز وجل ولم يتابعه، فاعلموا أنه خارج العناية الإلهية، لأن الله علم فيه انحرافا شديدا. فأحدنا إذا كان الله يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه، يحاسبه على كلمة أو على نظرة أو على حركة لا ترضيه، يؤدبه سريعا، فهذا محض ربوبية الله عز وجل. وفي بالإنسان خير كبير وهو مطلوب لرحمة الله، الله عز وجل يؤهله لرحمته. لذلك ورد في الحديث قدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. لك هذه تربية الله لنا. صدقوني أيها الإخوة أن المصائب كلها لو كشفت حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف. لأنه أحيانا أعرف أنا أناس كثيرين سبب توبتهم وسبب دخولهم في حظيرة الإيمان وسبب سعادتهم وتوفيقهم مصيبة ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله. والدليل قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى بالدنيا دون العذاب الأكبر بالآخرة لعلهم يرجعون. فلنفهم على الله إذا ساق الله لنا بعض الشدائد من أجل أن نتوب إليه. لذلك ورد في القرآن الكريم: تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة. في تابوا فتاب عليهم، إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي قبل توبتهم، أما إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. فالإنسان لا يضجر إذا الله عز وجل أدبه، معنى ذلك أنه مطلوب. إذا واحد قال لصديق له أنه أنا ما عم برتاح، وظائف كثيرة وعلي تبعات وفي علي تكاليف، أنا بصف رابع جامعة وعلينا دروس كثيفة وكتب صعبة ووظائف متتالية وأطروحة آخر السنة ودوام وعملي وماني عم برتاح. قال له واحد أنا ما عندي ولا مشكلة، أنا بنام للظهر، طبعا أنا خارج المدرسة خارج الجامعة كليا، بلا شغل بلا مستقبل بلا أي شيء، أنا ما عندي مشكلة مرتاح تمام. هي راحت الموتى، راحت الموتى، وتعب الأول تعب الأحياء. فلا توازن نفسك، إذا الله عز وجل علم فيك خيرا وضعك ضمن العناية المشددة عم بتابعك، لا توازن نفسك مع واحد شارد فلتان دابة فلتاني قوي صحيح وغني عم يمارس كل شهواته بحرية بلا قيد ولا شرط. لا توازن نفسك، أنت طالب علم، أنت ترجو رحمة الله، أنت تطلب الجنة، أما ذاك شرد على الله شرود البعير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بس المؤمن يا ربي. قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا الواحد منا ملخص الدرس، ساق الله له بعض الشدائد ليعلم علم اليقين هو مطلوب لرحمة الله، في خير معناها، معناها بالعناية المشددة. يعني إذا طبيب رأى مريض معه سرطان للدرجة الخامسة ومنتشر في كل أحشائه، ماذا يقول للمريض؟ ما في مشكلة، كل ما شئت، هذا الحب أخذه مثل بعض على راحته. شيء طبيب متساهل معه كثير. أما إذا كان معه التهاب معدة بقيمة قيامته إذا أكل أكل، إذا في أمل بالشفاء في شدة بالغة، أما إذا ما في أمل بالشفاء في تسييب. فالإنسان لما الله بيتابعه معناه بيحبه، معناها ضمن العناية المشددة. لذلك إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده جعل له وازعا من قلب من نفسه، إذا أحب الله عبده جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يضجر ولا يتأسف من تضييق من الله عز وجل، هذا التضييق محض رحمة ومحض إكرام، وهو النعمة الباطنة التي فسرها المفسرون. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسمع حسنى لفضيلة

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر

لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب العباد، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. إن السيئة تلد السيئة، وإن المعصية تحرض على المعصية الأخرى، وإن الحسنة تلد الحسنة وترغب في الحسنة الأخرى.
3: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم العبد الذي يؤمن بربه ويلزم نفسه على أداء فرائضه ويتلمس المزيد من حب ربه وفضله بأداء النوافل والمواظبة عليها واجتناب المحرمات، وأن يبتعد عن مواطن الشبهات. عندئذ يحبه الله تبارك وتعالى كما يحبه أهل السماوات وأهل الأرض، ويكون من أهل القبول لأنه أقبل على الله تعالى. ففي الحديث النبوي الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.

0: سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن صعب وأصعب وواجب وأوجب وقريب وأقرب وعجيب وأعجب، فقال رضي الله عنه: الصبر في النائبات صعب، وفوات الأجر أصعب، ومن الواجب أن تتوب، وترك المعاصي قبلها أوجب، وكل ما تتمناه قريب، والموت من دون ذلك أقرب، والدهر في تقلبه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب.
1: شهدنا يقينا

0: أيها الإخوة المؤمنون، سئل الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الإيمان فقال: هو قول وفعل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد نظر عباد الله المؤمنين إلى الدنيا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا،

قال رجل للحسن البصري رضي الله عنه: أوصني. فقال: أوصيك ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تعالى هي خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا يوم القيامة. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: يا ابن آدم، إنما أنت عدد، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت بينهما ونحن أضغاث أحلام. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع. يقول الحق تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء. لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاء الفجر، لقاء تتجدد معه الخواطر وتتكامل فيه الرؤى، ليل يعقبه نهار وظلام يبدده ضياء، فيتجدد في المؤمن الأمل ويقوى فيه الرجاء. فساعات الليل مهما طالت لا بد أن يعقبها نور الفجر. وصبح الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بمشيئة الله سيعم المشرق والمغرب. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يأخذ الألباب بحسن بيانه وجمال معانيه، وهو راحة لأهل الإيمان. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم.

بقراءتكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال، وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
1: أعوذ

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقيم رحمكم الله، فراسوا واعتجروا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة ودع لين في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: ارحمنا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رحمة الله للعالمين، وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أراد أن يدفع شبهة قد تطرأ على السامع، وهو أن هذه الأموال التي لهم ربما سخروها في عمل الخيرات، فيقول الله سبحانه: لن تغني عنهم لا في الدنيا إن أنفقوها ولا في الآخرة لأنهم لا يملكونها. لأن العمل إنما يراد الثواب عليه بالنية فيه، والنية دائما هي التي تحدد الهدف من كل حركة. فهل كان في نيتهم حينما أنفقوا في الخير الذي يعلمه الناس خيرا كالمساعدات وتفريج الكرب وإنشاء المستشفيات، أكان في بالهم رب هذه النعم، أم كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية؟ لا شك أنهم كانوا يعملونها لذلك، لأنهم لا يؤمنون بما وراء ذلك، لا يؤمنون بوجود إله، ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه على ما قدموا. ونحن قلنا أن الذي يعمل عملا يطلب أجره ممن عمل له، ما داموا قد عملوا للدنيا وذكرها وجاهها والفقر فيها فقد أعطتهم الدنيا كل شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا، والله يضرب الأمثال للناس. ومعنى المثل أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه، فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع. لأننا قلنا إن المحسات هي أصل المعنويات في الفهم. الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء المحس أولا، ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات. فمثلا هو يرى نارا يمسكها واحد فتحرقه، تتكون عند ذلك قضية عنده: النار محرقة. يشرب عسلا فيجده حلوا، تتكون عنده قضية عقلية: العسل حلو. يأكل شيئا مرا، حنظلة مثلا أو غيره، فيجدها مرة، تتكون عنده كل معلومة. إذن فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا. والأمور المحسة كما علمنا وسائلها خمس ظاهرة، وهي: العين لترى، والأذن لتسمع، والأنف لتشم، واللسان ليذوق، والأنامل لتمس. كل واحدة لها وسيلة إيه؟ لها إيه؟ غاية في الإدراك. دي اسمها الحواس الخمس الظاهرة. ولكن في حواس تانية بعدين عرفناها، كنا ندرك أعمالها ولكننا لا ندرك أجهزتها ولا آلتها. مثلا حاسة الإيه؟ البعد، تعرف إن ده قريب منك إزاي وده بعيد. حاسة الثقل، تعرف ان الشيء ده تشيله كده يبقى ثقيل، والشيء ده تسيره يبقى خفيف. بأي شيء أدركت؟ أبعينك أبي أذنك أبي لمسك. طب كنت أدرك الثقل بس والمسه بس لأنك لازم تشيله كده. الله، إذا في حاسة ما حاسة إيه؟ حاسة الثقل، تدرك أن هذا الشيء أثقل من هذا، تمسك ده كده وده كده تقول لا دي أثقل، لأن العضلة التي تحمل أجهدت في هذا أكثر مما تجهد في ذلك. حاسة البين، تمسك القماشة دي كده بأناملك كده وتحطها كده وتقول دي القماشة دي تخينة عندي. الله، بأي شيء أدركت هذه الدقة إنك تقول دي تمسك بوبلين، هو بوبلين، وبعدين تقول لا ده أرق شوي. بأي شيء أدركت إن ده أرق شوي؟ بحاسة البعد بين الأنملتين. الله، إذا في حواس كتير بتربي عندنا المعاني، فكل الأعمال عندنا كل الإدراكات كلها بنت الحس. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وبعد ذلك أمدكم بوسائل الإدراك. يبقى خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ها السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى هي دي الوسائل ولا لا؟ جاب السمع والبصر لأنهم دول الأداتين الأساسيتين، وبعدين الأفئدة اللي هي المعاني بقى والعقليات والقلبيات وإلى آخره. فلم إذا أراد الله أن يضرب مثلا لأمر معنوي قد تختلف فيه العقول يأتي بأمر حسي تختفق فيه الحواس. ونحن نعرف أن في اللغة حاجة اسمها التشبيه، لما واحد ما يكونش يعرف حاجة نقول نجيبها له بحاجة يعرفه، نقول له انت تعرف فلان، يقول له لا ما اعرف، يقول لك اهو شكل فلان، فلان كفلان في الطول او كفلان في اللون مثلا. الله، نقلته من حاجة ما يعرفهاش الى حاجة يعرف. يجي مثلا يروح مضرب لي مثل في المعنويات بقى، يقول ايه؟ ان الذين كفروا ساعة ما بيكون لهم آلهة متعددة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، خلاص، ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه، هل يستويان؟ نقوم يقولوا لا ما يستويش. يبقى نقلهم من المعنى العقدي العالي الى معنى محسن للجميع ولا لا؟ كذلك يريد الله في هذه الآية ان يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية ارضاء الله وعلى غير نية ارضاء الله في طاعته. اللي بينفقه مهما انفقوا يبقى حابط، مهما انفقوا يبقى ايه؟ قال المثل ده واضح، هيقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله. ساعة ما تشوف مثل كذا ومثل كذا، إياك أن تأخذ شيئا وأمامه شبيهه، لا، تأخذ الجملة ويا بعضه. إزاي؟ ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون ولا أخو، ما تأخذش بقى الحكاية حرفية دي أصدي ودي أصدي، لا، خذ مجموع الإيه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، هي الحياة الدنيا كالمية، القصة كلها زي القصة، الماء حين ينزل يختلط بالأرض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات، والنبات يبقى فيه الزهر الجميل، وبعدين تنبت من كل زوج من بيت، وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم. أهل الحياة الدنيا في زخرفتها وهيصتها دي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. يبقى بداية مبهجة ونهاية مؤلمة. بداية مزهرة فيها نضارة فيها حيوية فيها قدرة، ولكن النهاية مدمرة ولا لا؟ أهل الحياة الدنيا زي الصورة دي. فإذا بينقل معنى من المعاني الحياة الدنيا ونهايتها بإيه؟ بالازهار والنبات والى اخره، لما يروح مصوح وتنتهي. فجعلناه قصيرا كالم ايه تغنى بالامس. يريد ان يضرب لنا المثل. المثل هنا جماعه غير مؤمنين فانفقوا اموالهم، اتنفعهم او لا تنفع؟ لا جدوى في هذه النفقه. زي ايه يا ربي؟ قال كمثل ايه؟ ريح. مش هم مثل الريح، مش النفقه مش مثل الريح، لا، الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة. الريح دي فيها ايه؟ صر يعني ايه؟ صوت شديد ببرد. احنا قلنا الصر فيه الشدة وفيه الايه؟ البرودة والعنف. الشاعر قال للعبد بتاعه ايه؟ حاتم الطائي قال له ايه؟ قال للعبد بتاعه قال له اوقد فان الليل ليل قر، يعني شديد الايه؟ البرودة، والريح يا غلام ريح صر، عل يرى نارك من يمر، ان جلبت ضيفا فانت حر. والريح يا غلام ريح ايه؟ الشاهد فيها ايه؟ صر. الريح لما يبقى فيها صر يبقى فيها برد، زي احنا ما نسمع كده ونقول لك ده ايه زرع الفلانية صقيع نزل عليها فعمل فيها ايه حرق. هي دي. فقال دي الحكاية دي مثلا ريح وفيها صر وعملت ايه، اصابت حرث اي زرع قوم ظلموا انفسهم. ايه اللي يحصل لما الريح اللي فيها صر تصيب الزرع اللي للقوم اللي ظلموا نفسهم؟ تنتهي ولا لا؟ يبقى كأنها ما فيهاش جدوى ولا لا؟ كذلك النفقة الذي يكفر بالله هو ينفق انه ملهاش ايه؟ ملهاش جدوى. نلاحظ هنا بقى مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. احنا عندنا حاجتين اتنين، مشبه ومشبه به. المشبه هو ايه؟ القوم الذين ينفقون اموالهم بغير نية الله ايهم كافرون. المشبه به ايه؟ الزرع الذي اصابته الريح وفيها الايه الصر. النتيجة ايه؟ ان مفيش جدوى ولا هنا ولا هنا. طيب اصابت حرث قوم، ايش معنى ظلموا انفسهم؟ وهل لا تتأتى هذه في قوم لم يظلموا انفسهم؟ اللي ظلموا انفسهم بتجيلهم عقوبه، بتجيلهم ايه؟ عقوبه. زي اصحاب الجنه، مش اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت ايه؟ يبقى جزاهم بايه؟ بظلمهم ولا لا؟ طب ده كلام. انما هل الم نرى رجلا لم يظلم نفسه والزرع بتاعه برضه يجيله؟ قال لك ديه يبقى له جدوى، لانه ان صبر عليها ياخد جزاء. ولعل الله طهر بها مالا كانت الغفله قد ادخلته في ماله. يبقى نفع ولا ما نفعش؟ يبقى ظلموا انفسهم، عشان ما قالش ظلموا انفسهم تيجي تقول له لا ما يمكن قوم ما ظلموش انفسهم هيستفيدوا برضه. يبقى فيها جدوى ولا ما فيهاش جدوى؟ ما دام مصيبه حتى الشوكه يشك عليها فيها جزاء، يبقى ما دام ما ظلمش نفسه يبقى له ايه؟ يبقى فيها ايه؟ فيها جدوى. كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اهلكت الحرث. وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله في ايه؟ في ان جعل النفقه بتاعتهم بدون جدوى، ملهاش حصيله عنده، ولكن هم اللي ظلموا نفسهم. ليه؟ هو ربنا مش هيخليها ما فيهاش جدوى؟ ده هم انفقوا وبعدين ما يعملش لها جدوى، تبقى ازاي دي تيجي؟ يقول له لانه انفقها على غير هيئه القبول. يبقى هم اللي عملوا ولا لا؟ يبقى هم اللي ايه؟ اللي عملوا. والجماعه التانيين حرصهم ظلموا انفسهم، هو جه ليه الريح فيها صر واصاب الحرص؟ لانهم ايه؟ ظلموا انفسهم. دي عداله ولا لا؟ يبقى دي عداله ودي عداله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. حين يخاطب الله بيا أيها الذين آمنوا يكون تكليف، لأنه ساعة يدعو إلى المكلف يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس آمنوا، يا أيها الناس اعملوا. إنما ساعة ينادي مؤمنين به يبقى ينادي لمين؟ ليكلف. هل كلف غير مؤمن به؟ لا، غير المؤمن به يدعوه إلى رحاب الإيمان، يقول له فكر في السماء، فكر في الأرض، فكر في مظاهر الكون، فكر في كده عشان تؤمن بالإله. فإذا ما آمن بالإله يقول له ما دمت قد آمنت بالإله فتلقى عن الإله الحكم. يبقى لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب مين؟ مؤمنين. لا يكلف الله بفعل ولا تفعل إلا من آمن، أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان. فإذا ما دخل في حظيرة الإيمان يكلفه، يقول له افعل كما دمت قد آمنت بي إلها قادرا حكيما خالقا مدبرا قيوما فاسمع مني ما يصلحك. افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن جاء ما ظاهره أن الله نادى مؤمنا به ثم أمره بالإيمان، زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نقول الله ده هو بيناديهم بأنهم آمنوا، صلة الموصول هنا إيه؟ آمنوا. طب وآمنوا إزاي؟ يقول لك هم آمنوا صحيح، ولكن المطلوب منهم أن يضموا الإيمان دائما إلى الإيمان ليستمروا مؤمنين، ليستمروا. فإذا ما رأيت أن الله طلب من المؤمن موجودا فيه فاعلم أنه يريد منه الاستدامة. يا أيها الذين آمنوا، قبل ما أقول لكم الكلمة دي برضو داوموا على إيمانكم. ليه؟ لأنكم من الأغيار، ولذلك أفسح الله بالاختيار مجالا لقوم آمنوا فارتدوا. يبقى مش بمجرد ما يؤمن انتهت المسألة، يقول يمكن يرتد والعياذ بالله، يوم يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا. حين ترى يا أيها الذين آمنوا فافهم أنها تأتي للتكليف، وما دام للتكليف يبقى عنصر الاختيار موجود، افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. إذن فحيثية كل حكم تكليفي من الله في مقدمة يا أيها الذين آمنوا. لا تبحث في علة الحكم بقى.

في الجهاز الهضمي، قولوا له فلان، يقعد بقى وبالعقل كده يتنوا رايح له. عمل عقله انتهى باختيار الطبيب، عمل عقله انتهى بايه؟ فيذهب اليه الطبيب يمسك الورقه ويقعد يشخص له الايه؟ الدواء. اهو حين يكتب له الدواء يمسكه بيده ويقول له مش هشرب الدواء ده الا اذا اقنعتني بحكمته. يبقى انت بتعمل كده في المساوي لك، كل عملك العقل انك امنت بالله. بعد ان امنت بالله حكيما تلقى عنه الحكم، لانه مامون على ان يوجهك لانك انت صنعته. قد تفهم عله الحكم وقد تنتظر في الفهم الى ان تطبق الحكم فتدرك علته. تدرك؟ يجي يقول لك صلي، ما ادخلش وقت متى، قال لك ده رياضه ومش رياضه، لا لا لا، صلي لان ربنا قال لك صلي، لازم هو عارف. وبعدين انت تصلي تلتفت تلاقي نفسك ايه؟ انشرحت نفسك كده وارتحت والى اخره. يا سلام، ادي عله الايه؟ يبقى عله الحكم الايماني تعلم بعد ان تنفذه. ولذلك ربنا قال لنا تنبهوا يا عبادي، اتقوا الله ويعلمكم الله. ساعة ما تتقي الله في الحكم يوم يقول لك هيدي العلة، هي بقى خد بقى الراحة اللي انت هتشوفه. مش الاول تقول لي اقنعني بالعلة علشان اعمل، نقوم نقول له ولذلك يؤجل الحق سبحانه وتعالى بعض حيثيات الاحكام لخلقه قرون 14 قرن. الحكم ما نعرفوش، علته ما نعرفهاش، قال الخنزير ما تاكلوش، كنا بقى نستنى لما نقعد نحلل ويبقى عندنا معاملات ومش عارف ايه، ونقعد نحلل عشان نعرف ايه المضره اللي فيه. طباه طلع ان فيه ضرر، يبقى صوابنا في الحكم من 14 قرن صح ولا مش صح؟ يبقى اذا ده يشجعنا على ان كل حكم لا نعرف له عله نقول هو له حكمه عند الله، قد لا يستطيع عقلي ان يفهمها، ولكن ستأتي الأشياء وتفهمني بعض الأحكام فيما لم أكن أعرف، فتعطيني الثقة في كل حكم لا أعرف له إيه، ويبقى العلة في الحكم. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من إيه؟ يا من آمنت بي إلها، ها ولله المثل، يا من آمنت بي طبيبا لمرضك، خد الدواء ده اشرب. إذا جاءك إنسان يعودك لك بتشرب الدواء ليه؟ ليه؟ بتقول له إيه؟ والله الدكتور الفلاني كتبه لي. طب انت بتعمل الحكم ده ليه؟ لان الله قاله. ولذلك العاقلين جدا جدا جدا، مش العاقلين السطحيين اللي عاملين عقلين، يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. فكأن العقل يوصلك الى ان تؤمن بالله، انما ما ينحشرش مع ربنا بقى في الله. يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما دام آمنتم يبقى لازم الإيمان اللي انتم ظفرتم به ده ووفقكم ربنا له تحافظوا عليه ولا لا؟ تحافظوا عليه، تحافظوا عليه، ابعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء. نزغ الشيطان وكيد الأعداء يأتي إزاي؟ أم قال لك من البطانة التي تتداخل مع الإنسان. افهموا كلمة بطانة، بطانة الرجل خاصته. أهي برضو بطانة الرجل خاصته دي، يعني الناس اللي هم عارفين أسراره بيقعدوا وياه، مأخوذة برضو من بطانة السوق. شوف الحكمة، امسك أي حاجة كده تلاقي الصوف حشو، يقوم لما يجوا يعملوا له بطانة ناعمة عشان إيه؟ يبقى البطانة ناعمة ومتصلة بمين؟ بالجسم. ثم النعومة دي اهي البطانة تعمل ايه؟ بتدخل على الناس بالنعومة بقى دي، وتستلنهم بقى وتروح مستعبداهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الانصار، الانصار شعار، شعار يعني الثوب اللي ايه؟ اللي جاي على الشعر، لانهم حنينين. شفت الايثار بتاعهم الجميل، والناس ديثار، الناس التوب التانى، انما الانصار هم ايه؟ هم الشعر. يبقى كلمة بطانة مأخوذة من ايه بقى؟ برضو مأخوذة من بطانة ايه؟ السوق. ليه؟ لانها هي التي البطانة هي اللي تلتحم بمين؟ بالجسم. تلتحم بالجسم عشان تعمل ايه؟ احنا عايزين خشونة الصفع، الصفع علشان الدفء ولا، لكن بيحك في النوم نعمل له ايه؟ البطانة دي ده. ولذلك يسموها الوليجة، اي التي تدخل في حياة الناس. كل شر في الوجود من هذه

0: البطانة، كل شر من الوجود ده من هذه الايه؟ البطانة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه معصوم يوحى اليه وكلهم صحابة كويسين، لما سيدنا الحسين رضوان الله عليه سأل اباه الامام علي كرم الله وجهه، قال له يا ابي قل لي عن مجلس رسول الله ماذا كان يصنع فيه، يعني لما يجلس كده الصحابة المجلس بتاع النبي كان ايه شكل؟ قال له ان رسول الله كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر. ليه؟ قال لك لان الجلوس والقيام ابطل حركة بحركة، ما هو كان قائم فجلس كده كويس، يبقى دي حركة ولا لا؟ طب كان جالس بقى حركة ولا لا؟ يبقى في كل حركة يذكره الذي خلقه وجعله كده، لما يعوز يقعد قال يقعد. طب قول لي بالله انت لما تعوز تقعد بتحرك كم عضلة عشان تقعد؟ انت عارفهم كم عضلة بالله بتحرك عشان تقعد دي ازاي؟ الحاجات تنفعل لك وانت لا تعرفها، تلتفت اللي يعوز تقعد. طب ولما جدي تقوم كم حركة كم عضلة تتحرك لك؟ الا ما عرفهاش. والعيل قبل ما يعرف انه له عضلات وانه له اجهزة برضه بيقوم ولا ما بيقومش؟ ايه الصماء، الاجهزة الصماء دي اللي بتفهم مرادك انت بمجرد ما يجي في الذهن انت قمت تقوم، وبمجرد ما يجي في الذهن انك تقعد تقعد، الله، بمجرد ما يجي في الذهن انك تشور تشور. طب ايه الاوامر دي اللي حصلت؟ مين اللي امر ومين اللي قال ومين اللي عمل؟ ده انت اذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد، تعرفها انت؟ الله، امال ايه دي؟ ايه الاداره الملوكيه دي؟ قال لك وفيك انطوى العالم الاكبر، يعني العالم ده كله منطوي فيك انت، ملك كده في المخ ساعه ما يجي تنام تنام. الله، ايه الحكايه دي؟ ايه الاوامر دي؟ ايه الصياع ده؟ وبعد ذلك يبين لك على ان الاوامر دي والانصياع دي نظام ومملكه واداره قويه، انه يسلبها من بعض الافراد فيحب يشيل ايده كده ما يغدرش. اوعى تفتكر انها جات لك لان لك ايد، هنعمل لك ايد انما ما تقدرش تتامر عليه. الله، مملكه كبيره دي، مملكه جامده قوي. يبقى كل الارادات بتيجي بايه؟ من النفس كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعه يقوم يقول يا سلام على من امدني بالعضلات والحركات اللي بمجرد ما عاوز اقوم اقوم. قال له شيء عجيب دي، واللي عاوز طب يبقى يذكره ولا ما يذكروش؟ طب ولما يجي يقعد برضه لازم؟ الله، اذا ففي كل انفعال ذكر، لانه حين ينفعل لاي حركه من الحركات لازم يذكر من الذي خلقه واداله الحكايه دي اللي كهربا كده مخ يقول للجرحى اتحركت اتحرك. طيب قرصك برغوت، طب بالله يقول لي كم امر بقى يجي علشان تمد ايدك وتمسك كده وتهرس الله؟ ايه الحكايه دي؟ دي مساله كبيره قوي. يبقى لازم كل حركه تنتقل الى حركه لازم يذكر مين؟ الله الذي خلقه صالحا لاستقبال هذه الاشاره بهذا التمثيل. يبقى بيصف مجلس رسول الله بيقول ايه؟ كان لا يجلس ولا يقوم الا عن ايه؟ عن ذكر. طيب خد بالك بقى من دقه البطانه بقى ايه؟ وكان لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. يوطن الاماكن يعني يقول المكان ده وطن فلان اللي يقعد فيه، لا، اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس، مش حد ايه؟ لان اللي يلزق بقى يقعد ويمكن ما يتكلمش ويميل على يقول لك ده عند ده له عند الرئيس حظوه جام، شوف بيتبدد ازاي وهي شوف قاعد فريعه ازاي، وبعدين يقعد يطلع بقى ايه يعربت في خلق الله عشان القعده دي. يوم يقول لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. ولذلك مش هي دي اللي احنا بنشوفها في المساجد كل واحد يعمل له حته ايه؟ ما فيش حته يحل فيها الواحد الا الامام بس، اللي عايز يجي في الاول يجي بالترتيب كده. وكان إذا ذهب إلى قوم جلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس. في أدب أكثر من كده بقى؟ هو نفسه يجلس حيث ينتهي به الإيه؟ المجلس. لأن الله يريد أن ينوع اللقاءات. النهاردة أنا قاعد في ريح فلان، وإن بكرة قاعد في ريح فلان، والتاني قاعد في ريح، عايز ينوع اللقاءات عشان نندمج مع بعض، إنما جماعة قاعدين تعوي يقول لك لا يوطن أماكن النعم. طيب وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه. ان ادى نظرة هنا يدي نظرة هنا، كلمة هنا يدي كلمة هنا، عشان الجليس بتاعه يعرف انه ايه، انه للناس كافة مش جاي لمخصوصين، وكل واحد يأنس ان ده رسوله مش رسول لده ولا. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل العمليات دي ليه؟ علشان يمنع ان ايه، ان اناس يلتحمون فيستغلون ذلك الالتحام. فربنا بيقول يا مؤمنين تنبهوا الى انكم في معسكر يخاصمكم ويعاند ايمانكم بكفره، وهؤلاء لا يمكن ان يتركوكم على حالكم، بل لا بد ان يكيدوا لكم. هذا الكيد يتجلى في ايه؟ في انهم يدسلكم اشياء. طب يدسوا لكم من اعداء ولا يشوفوا مين اللي تمل انت وياه؟ يجي عن طريقهم. اول الاسلام جاء وكثير ممن امن له ارتباطات بمن لم يؤمن، قرابة فيه، صداقة فيه، حلف على القديم فيه، جوار فيه، اخوه من الرضاع ولا فيه، يبقى فيه وسائل كتيرة ولا لا؟ قال لهم احذروا من هذه المسائل، وما تقولوش ده قريب ولا ده صديق ولا ده جار ولا ده حلف ولا ده اصل ام مرضعاه. الكلام ده نسب الاسلام فوق كل ايه، كل. فاياكم ان تتخذوا اناسا يتداخلون معكم بالود، لان الشر ياتي من ايه، من هنا. واياكم ان تعتقدوا ان فجوه الايمان والكفر بينكم وبين بعض هتهدا، لانهم لن يتورعوا ان يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الالوان، ولا يقصرون في هذا ابدا. فيقولكم يا ايها الذين امنوا احموا هذا الايمان، احموه بايه؟ بانكم ما تمكنوش من لم يؤمن بان يتداخل معكم تداخلا يفسد عليكم امور ايه، امور دينكم، لان هم مش هيهدأوا. لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون ابدا في الافساد. الخبال هو الايه، الفساد. ولذلك سموا فساد الهيئة المدبرة للجسم اللي هو العقل نسميه ايه، خبل. سموه خبل، خبل. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى مش المنهي ان لا نتخذ بطانة، انما ان نتخذ بطانة من غير المؤمنين. ليه؟ لان المؤمن له ايمان يحرسه، المؤمن له ايمان ولكن دك كافر، ايه اللي هيحرس ايمانه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لأن البطانة من غيركم لا تقصر لحظة واحدة في أن تريد لكم القبال والفساد. لا يألونكم إيه؟ قبال. ودوا أي أحبوا ما عنتم. عنتم يعني إيه؟ العنة هو المشقة. ولذلك هناك يقول ولو شاء الله لإيه؟ لأعنتكم، يعني كلفكم بمشقات كثيرة، إنما هو يسر لكم. يبقى ايه؟ لا يألونكم خبالا لانهم يحبون المشقة لكم. طب والمشقة تنشأ من ايه؟ من انك انت متدين بدين وهم ينفخوا فيك بغير ما يقتضيه هذا الدين. تبقى نفسك اتوزعت ولا ما توزعتش؟ نفسك اتوزعت. وملكاتك انقسمت على نفسها ولا لا؟ وملكاتك انقسمت على نفسها. ما دام النفس وزعت والملكات انقسمت على نفسها، هو فساد الدنيا والقلق والاضطراب بينشأ من ايه؟ من أن الملكات النفسية ما بينها السلام، يعني مش منسجمة مع بعضها. ولذلك احنا قلنا الجماعة اللي وصلوا إلى أرقى حياة اقتصادية، أمورهم ميسرة كلهم، شيخوخة مؤمنة، تأمينات صحية، تأمينات اجتماعية، كل حاجة، والإنسان دخله يعني يسع حياة رغيدة، إما تعبانين ليه؟ طب إما ليه بينتحروا؟ إما ليه بينجنوا؟ أما اللي بيبقى عندهم شذوذ؟ لأن إيه؟ الملكات النفسية غير منسجمة. وإحنا قلنا الملكات النفسية دي علشان يبقى فيها سلام يبقى لازم تكون منسجمة وإيه بعضها. إحنا ضربنا مثل مرة اذكروه جيدا، قلنا الرجل الذي ينظر إلى حلاله الست بتاعته بالله بيراقب مين وهو بينظر لها؟ ولا حد ينظر لها براحته كده. طب بينظر لواحدة مش بتاعته يبص يلاقي شوف ده شايف ولا مش شايف. الله ايه ينفع لا الله. واذا حد ضبطه كده مش عارف ايه الله الله الله الملكات عماله تلخبط في بعضها جوه مفهوم. واحد هياخد حاجه بتاعته كده وراح مد ايده وواحد هيسرقها قبل ما يمد ايده ويشوف مثلا ايه الحكايه. يبقى الملكات منسجمه ولا ولا ولا خربانه ولا بعضها. فاياكم اياكم من البطانه من دونكم، لان هؤلاء لا يقصرون ابدا، يعني لا يتركون جهدا من الجهود الا وهم يحاولون فيه ان يدخلوكم في مشقه. ايه المشقه؟ تنشا من ايه؟ من انه يقول لك كلام وقربتك له، او الاشياء اللي بينك وبينه عايز ترضيه ودينك عايز اشياء. هتوفق بينهم ازاي بقى؟ الملكات انقسمت، تيجي الايه؟ تيجي المشقه هنا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون ابدا، يعني لا يتركون اي فرصه تاتي لكم بالفساد. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. قد بدت البغضاء من افواههم. طب وما دام البغضاء بدت من افواههم لهم، هيتخذوهم بطانه ليه؟ يعني عايزين نفهم كده. قد بدت البغضاء من ايه؟ قال لك ساعة ما يعمل جماعة غير مؤمنين بطانة لجماعة مؤمنين، فيه منافقين ولا ما فيش فيه منافقين؟ ما هو المنافق احنا قلنا مش منسجم مع نفسه، مش كده ولا لا؟ لان له لسان وله ايه؟ وله قلب. المؤمن لسانه وقلبه ما فيش ابدا بطانة. يوم لما يجي بقى المنافق يروح عند غير المؤمن اللي هو المؤمن متخذه بطانة، يروح لسانه يزلب بكلام بقى المين؟ يقوم المنافق لأنه منافق يروح يقول المين؟ تبقى قد بدت البغضاء من أفواههم. أين عرفتم البغضاء من المنافقين اللي عمالين إيه؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ قال لك ومع أن الذي يصلكم من بغضاء أفواههم ده قليل، إنما اللي تخفي نفوسهم إيه؟ وما تخفي إيه؟ أكثر من هذا. قد بدت البغضاء من أفواههم. طب حين تبدو البغضاء من أفواههم، إما أن يقولوها أمام منافقين، يبقى ده يصح أنهم يروحوا يقولوها للمؤمنين، مش كده؟ طب وإن قالوها لبعضهم، خلوا واحد مؤمن كده قاعد وبعد ذلك بعد ما يمشي إيه؟ فتحوا العيار عليه وقعدوا يقولوا كلام وهم كفار زي بعض، يبقى مين اللي قال بقى؟ يبقى الله أعلم، الله أعلم من قيل فيه هذا الكلام. يوم ساعة هم ما يكونوا يتكلموا كلام بينهم وبين بعض ولمزوهم وغمزوهم وسبوهم وإلى آخره، وبعدين ربنا يقفشهم كده. قد بدت البغضاء من أفواههم، كان يجب أن يتنبهوا ولا لا؟ طب إحنا قلنا الكلام ده بيننا وبين بعض، إيه اللي راح إيه؟ كان يجب يعلمهم أن فيه إله بيرقب عملية الإيمان في المؤمن علشان ينبهوا إلى أشياء، إنما برضو غباء ولا التفتوا لدي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ وما تخفي صدورهم أكبر. كان بمجرد ما تنزل الآية دي والقرآن يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، بالله لو لم يكن في صدورهم شيء كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا ما فيش في صدورنا حاجة ولا بتاع، إنما ما قالوش. وبرضه يبقى في صدورهم ولا لا؟ طب من الذي علم ما في صدورهم؟ هب أن الغيظ الذي نضع على الألسنة نقله المنافقون. فمن الذي نقل لرسول الله ولصحابة رسول الله ما في صدورهم أكثر من ذلك؟ إنه الله. وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر. قد بينا لكم الآيات، يعني لم يعد لمن آمن بي حجة، لأنني أعطيته المناعات القوية لصيانة ذلك الإيمان، وبينت لهم أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا في إفساد انتمائهم لهذا الدين، فيجب أن يتنبهوا إن كانت لهم عقول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
4: Their status. Prior to their exit from Egypt, the Jews lived under terrible circumstances. They were burdened with hard tasks and painful punishments. Their sons were slaughtered and their females were spared. No sooner did Allah deliver them from the people of Pharaoh than they asked Moses for an idol to take for worship other than Allah. Due to their ill nature and evil manners, they were covered with humiliation and misery, and they drew upon themselves the wrath of Allah. This was because they went on rejecting the signs of Allah and slaying His messengers without just cause, and because they rebelled and went on transgressing. Out of insolence, they said to Moses, peace be upon him, "Go you and your Lord, and fight you too." With the advent of Islam, the Jews were called to believe in Allah's book, the Holy Quran, and His messenger Muhammad, who had been preached in their own books. But they rejected true faith and turned away from Allah's favor, claiming, out of mere illusion, that the fire would not touch them but for a few numbered years. Too few of them were true believers, but most of them were infidel. Therefore, they drew upon themselves the wrath and hatred of Allah, and hence His punishment. Allah sent down to them the Torah as guidance and enlightenment, yet they rejected Allah's guidance and followed after their own whims and caprices. The most abominable thing about them is that all for worldly benefit, they ally with the infidels against believers to eliminate the religion of Islam. Despite all their evil deeds, Allah All-High restored them to His grace and allowed them another chance. In Sinai, He shaded them with clouds and sent down to them the best food, manna and quails. But they said, "O Moses, we cannot endure one kind of food, so beseech your Lord to produce for us what the earth grows, its pot herbs, cucumbers, garlic, lentils, and onions." In fact, they wanted to exchange the better for the worse. Therefore, they were covered with humiliation and misery, and they drew on themselves the wrath of Allah because they went on rejecting the signs of Allah and slaying His messengers without just cause, and because they rebelled and went on transgressing. Nevertheless, some of them, but only a few, were truthful to their prophet Moses, peace be upon him, and to Muhammad, peace be upon him. In fact, From among all the Jews, only two were steadfast and possessed of true faith when Moses, peace be upon him, bade them to enter the Holy Land. And at the time of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, there was only one righteous rabbi called Abdullah ibn Salam. There were also only a few other righteous Jews who forbade people of the Sabbath to breach the orders of Allah. In the light of the aforementioned facts, it can be said that most of the Jews were nearer to infidelity and quick denial of Allah's favors. They have always been insolent and disobedient.

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. كنت قد وعدتكم في ندوة سابقة وفي موضوع عوامل النصر في الإسلام على أن نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى مع الأخوين الكريمين الأستاذ الأديب العالم إسماعيل صالح معبد، فأهلا وسهلا بسيدي، والدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، فأهلا بالأخ الحبيب.
1: أهلا.
0: وها نحن قد عدنا أخي المشاهد لإتمام هذا البحث إن شاء الله. يا دكتور عبد المعز، نحن في ندوة سابقة كنا نتحدث لماذا يتأخر النصر، حبذا لو يعني تتم لنا هذا العنصر، هذه الفكرة، حتى يعني يكون على صلة الأخ المشاهد
1: بسم الله
0: في هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الناظر في كتاب الله عز وجل يجد كل ما له علاقة بالنصر سواء بعوامله أو بأسباب تأخيره. لنقرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إلى بداية الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم. عدم الإعداد بأقصى طاقة تملكها الأمة، هذا يعني أن النصر سيتأخر، ونحن قد أمرنا بأن نعد ما نستطيع. لم يكلفنا الله عز وجل بأن نعد سلاحا معينا فقال عليكم أن تعدوا أحسن أنواع السلاح، قال لا، ما استطعتم من قوة.
0: والتنكير لعملية العموم.
1: ثم دخل بنا في بعض ما يتعارف عليه الناس ساعة نزول القرآن من قوة ومن رباط الخيل، لأنه كان يعتبر من أعلى الأنواع، ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر الآيات. فإن بذلت الأمة أقصى،
0: وهذا سيدي عملية الخيل، يعني لأنه كانت معروفة حتى
1: نعم
0: في العصر الجاهلي.
1: نعم.
0: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم يخبرك من شهد،
2: وتشمل ذلك.
0: نعم نعم،
2: ولكن خصصها
0: نعم
1: عموم وخصوص.
0: تفضل سيدي.
1: وأعدوا أمر.
0: نعم.
1: إذن واجب علينا أن نعد. ما نوع الإعداد؟ في كل جانب من الجوانب التي تحتاجها
0: ومن لم
1: المعركة.
0: يقل بهذا الأمر فهو آثم.
1: ولذلك لنرى موقفين متشابهين مع النبي، مفترقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بدر بقي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو ربه: يا رب إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض،
0: في الأرض أبدا.
1: في هجرته صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لرآنا. والنبي يقول له: ما بالك، صلى الله عليه وسلم، ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا الإطمئنان الشديد عندما بذل كل ما لديه، بقي الأمر على الله. في بدر لما كان الأمر مرتبط بإعداد متعدد منه ومن غيره، خاف التقصير فلجأ إلى الدعوة بعد ذلك ويكثر من الدعاء. فإذا قصرت الأمة في جانب،
0: يا سيدي إذا تكرمت، في سيرة ابن كثير يقول ابن كثير في غزوة بدر في السيرة:
1: نعم،
0: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد كل أداة حرب موجودة في ذلك الوقت، يعني ما ترك أداة من أدوات الحرب إلا وجهزها الرسول في بدر.
1: هو الشاهد يا سيدي أن المسلمين لم يخرجوا إلى بدر للمعركة.
0: نعم.
1: ولذلك المعركة فرضت عليهم.
0: فرض.
1: خرجوا للعير.
0: نعم.
1: ولهذا بقي النبي، هذا جيش من 300، لكن في الغار بذل ما عنده في الهجرة حتى وصل، لم يبقى شيء يبذله.
0: نعم.
1: ولم يبقى إلا الالتجاء إلى الله عز وجل فقط. الأسباب قد بذلت، لكن في بدر الأسباب قد بذلت لكن هناك خوف.
0: خوف.
1: ولهذا أبو بكر يرى هذه الأسباب ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا في هذا الموقع لا بد من الدعاء. لذلك إذا قصرنا في البذل فالنصر يتأخر، إذا قصرنا في الإعداد في جانب من الجوانب النصر يتأخر. إذا قصرنا يقول عمر رضي الله عنه عندما جاءه الخبر أن النصر قد تأخر عليهم في فتح مصر.
0: نعم.
1: عمر انزعج.
0: بلبيس.
1: انزعج عمر رضي الله عنه.
0: بلبيس.
1: انزعج عمر رضي الله عنه. لماذا تأخر النصر؟ إذن ابحث في الجند.
0: نعم.
1: فلعلكم قصرتم في سنة من السنن كالسواك. بهذا الحد يمكن أن يتأخر النصر؟ نقول نعم، هذا فهم عمر رضي الله عنه يعلمنا.
0: وهذا الفهم السليم.
1: نعم.
0: سيدي يعني أيضا الحديث.
2: وحقيقة هناك موقف طريف جدا بخصوص السواك.
1: نعم.
2: ما أظن أخي إلا يعرف ذلك.
1: نعم.
2: عيون الأقباط.
0: نعم.
2: كانت ترصد الأحداث. وهو أرسل إلى الخليفة يطلب منه مددا لثلاثة آلاف عمرو بن العاص.
0: أربعة.
2: فأنا أحضر ثلاثة آلاف.
0: بعت أربعة قال كل واحد بألف.
2: كل واحد بألف.
0: نعم.
2: عيون الروم الأعداء طبعا تتفرس الموقع ليلا ونهارا. فلما فقدوا أنفسهم كما تفضل أخي أنه ما في سواك، أرادوا أن يبحثوا عن غصن قريب من السواك وهو النخل. فطلب إليهم القائد أن يصعد كل واحد منهم على نخلة ليأخذ عودا من النخل ويعلقه سواكا. أخبر العدو أن هذول الجماعة أصبحوا يعتلون النخلة ويقطعون خشب ويأكلونه. أولا أرهبتهم من ناحيتين، أن الأرض ما وسعت المدد فطلعوا على النخيل. اثنين أنهم يأكلون الشجر، فكيف إذا تمكنوا منا ماذا سيصنعون بنا؟ فكان ذلك عامل من العوامل التي حققت النصر ذلك.
0: هذا دكتور عبد المعز يذكرنا أيضا في القادسية ومعركة الجسر، عندما سقط قتب حذاء لأحد المسلمين فوقف الجيش الإسلامي في وسط النهر يدافع يبحث عن الخطب أو عن، فلما سألوا قالوا عن حذاء، قالوا طيب إذا كان حذاء وقف الجيش، طيب إذا يعني مات منهم واحد فكيف يصنعون بنا؟ أيضا في الحديث دكتور عبد المعز إنه يعني يرفع أحدكم يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام فأنا يستجاب له. يعني إذا كان أيضا مأكل الإنسان حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، تعامله في حرام، يظلم الناس، هذا الإنسان الذي يظلم الناس ويعتدي على كرامات الناس، يعني لو قال يا الله يا الله 100 مرة خلص نفسك أنت من ظلم الناس ثم ارفع يديك إلى السماء. وهذه أسباب يعني في تأخير النصر أيضا.
1: هذا صحيح.
0: نعم. سيدي يعني حبذا لو نمر على بعض عوامل النصر يا شيخ سمعين.
2: والله أخي الكريم، هو انطلق من آية كريمة هي فعلا لا نقول تصلح، وإنما هي الأساس في الإعداد الإسلامي للقتال. وأنا كمدخل إلى هذا، إلى هذه العوامل، أجمع معها آية أخرى.
0: نعم.
2: الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من خيل من قوة ومن رباط الخيل، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الإعداد مع الحذر هو الذي يشكل خطا منيعا قويا في الهجوم وفي الدفاع. لم يهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، رأيناه في حديث من أحاديثه يقول، يخاطب به كل مسلم يقول له أنت على ثغرة من ثغر الإسلام
0: فلا يؤتين من
2: فلا يؤتين من الجيش المسلم، بل التعبئة العامة للجهاد، الأطفال المسلمون والنساء المسلمات والشيوخ المسلمون، كل واحد منهم يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقف على مدخل من المداخل التي تفضي إلى صف المسلمين، ويحذره من أن يكون الإتيان أو دخول الأعداء من جهته، يجب عليه أن يكون حاجزا ومانعا من تسرب أي عدو، سواء كان هذا التسرب تسرب مادي أو تسرب معنوي. هذا عنصر أساسي وقوي يجب ألا يهمل. يجب على الأمة المسلمة أن تعد الإعداد الكامل في القوة المادية والقوة المعنوية، لأننا إذا أعددنا قوة مادية من أساطيل ومن دبابات ومن صواريخ، نريد بالمقابل أن نعد هنالك قوة أيضا معنوية.
0: نعم.
2: قلوب.
0: نعم.
2: قلوب لا تتزعزع ولا تتراجع، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله.
0: من الله.
2: هذا الموقف الذي كان الذي انتصر به المسلمون من مسيرة شهر، من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أعطيها ولم يعطها أحد من بعد، منها أنه نصر بالرعب من مسيرة شهر، وقد نصر فعلا، تحرك جيش المسلمين من المدينة المنورة وأكرمنا الله جميعا، بتصور ورأينا المسافة الشاسعة بين المدينة وبين تبوك، يخرج جيش المسلمين من المدينة فتفر الروم التي جمعت قبل سنة 200,000 في معركة مؤتة قبل سنة، كان عدد الجنود الرومان مع من ضم إليهم من الأحلاف العرب النصارى العدد 200,000. لا شك أن في أنه في هذه المعركة الفاصلة التي أعد لها الرومان سيكون العدد أضعاف ما كان في مؤتة.
0: يعني نحن نتكلم عن أمور وعن نصر وإيجابيات، عن آبائنا، عن تاريخنا السعيد. الآن انظر ماذا يقول الشاعر يا سيدي: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته الطير مقصوصا جناحاه،
2: أن العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه،
0: في زواياه.
2: أن صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه.
0: ولذلك نقول للأخ المشاهد،
2: هل تسمع لنا كلمة في المحافل الدولية الآن؟
0: ولذلك نقول
2: هل لنا حقوق؟ هل لنا كرامة؟
0: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. جاوز الظالمون المدى والله، وجدته الطير مقصوصا جناحه. يعني ننظر إلى تاريخ مشرق وتاريخ الآن مظلم، السبب لأننا تركنا الجهاد. نعم يا سيدي.
2: أتخشونهم؟
0: فالله
2: هو المعنوي. نعم. فالله أحق أن تخشوه.
0: نعم.
2: يعني يضرب على وتر حساس إن كان بعد هذا التحفيز للقتال وبعد هذا التحذير، لعل الذي يؤخركم عن قتال المشركين هو أنكم تخشونهم. هنالك من هو أحق بالخشية، هذا الذي يأمركم بالقتال وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. والمؤمن يستطيع أن يرى الفرق الشاسع بين خشية الله وخشية العبيد.
0: نعم.
2: ومن هنا نرى من يدخل الإيمان إلى شغاف قلبه، يحمل روحه على كفه ويفجر نفسه في سبيل عقيدته وفي سبيل دينه،
0: ذلك في سبيل الله. أيضا من العوامل يا دكتور، يعني تحب أن تقدمها وتذكر بها الأخ المشاهد.
1: حقيقة في مجموعة عوامل.
0: نعم، مجموعة
1: كثيرة. بعضها لأهل الاختصاص في الميدان وليست لنا، وبعضها معنوية يشترك فيها أهل العلم مع أهل السلاح، وبعضها وجدناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع الأمرين. ولو أردنا أن نعدد بس على سبيل التعداد كثيرا من القضايا، فأهل الاختصاص في الحرب والسلاح عندهم قضاياهم حتى لا ندخل على غيرنا: إعداد القوة الضاربة وإعداد المال وإعداد الجنود المهيئين الصالحين للجهاد، النظام والبنيان المرصوص وغير ذلك من القضايا السرية.
0: يا خير الله اركبي،
1: وإنما الحرب خدعة وما إلى ذلك. وفي وسائل النصر العامة عند اللقاء يتكلم العلماء عن الثبات وعن الذكر والإكثار منه
0: وعدم التولي يوم الزحف.
1: نعم، والطاعة واجتناب النزاع واجتناب المعاصي. نعم. الصبر، إخلاص الجهاد لله عز وجل، الاحتراس من الشيطان، التوكل الكامل على الله. كل هذه قضايا هي عوامل للنصر في الميدان. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد بعض النقاط تعتبر وسائل عالية في موضوع النصر، منها المشاورة.
0: نعم.
1: والشورى التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي مع الجند حتى يرى الرأي الصواب ليؤدي إلى هذه النتيجة، وهو نوع من الأخذ بالوسائل، وهو نوع من البذل الذي أمرنا الله تعالى به، وهو نوع من الإعداد.
2: وينزل عنده صلى
0: نعم.
2: الله عليه
0: وسلم. نعم. دكتور عبد المعز، نعود الآن إلى آية حتى نفهم الصلة بين مفهوم النصر في الإسلام وبين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وبين مفهوم النصر.
1: حقيقة بدي أن أتكلم عن آيتين وأرجو أن يكون الوقت فيه سعة لذلك حتى لا تفاجئنا بالوقت. أتكلم عن هذه الآية وأتكلم معها عن سورة القتال مرة واحدة.
0: نعم.
1: حتى نرى الموضوع بتمامه.
0: نعم.
1: آية هذه الآية التي ذكرت وهي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عندنا قضيتان، قضية الوعد الذي وعده الله تعالى، والله تعالى لا يخلف وعده، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، فالاستخلاف هو النتيجة،
0: يعني الإيمان وحده لا بد أن يتبعه العمل، يعني
1: فإيمان وعمل. فالله تعالى وعد المؤمنين العاملين للصالحات بأن يستخلف أن يجعلهم خلفاءه في الأرض، وهذا الاستخلاف يعني إقامة منهج الله في الأرض، فإذا أقاموا منهج الله فقد أعطاهم الله تعالى أمرا آخر مع هذا إذا استقاموا على منهجه، وهو أنه سيمكن لهم،
0: يعني منهج الله في الأرض، حتى نقول للأخ المشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله،
1: إن الدين عند الله الإسلام،
0: إن الدين عند الله الإسلام،
1: إن الدين عند الله الإسلام،
0: هذه دعوة الأنبياء. نعم. قال يا قوم يعني
1: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
0: ما لكم من إله غيره.
1: نعم. وليمكنن لهم
3: إلا لله. ألا تعبدوا إلا لله.
0: إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
1: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا التمكين. ولذلك النصر، مجرد النصر السريع لا يفيد، الذي يأتي بعد النصر هو التمكين، ثم بعد التمكين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا انتصر الناس ولم يرزق الأمن فما فائدة النصر؟ ولذلك الله تعالى أعطاهم هذه القضايا الثلاث، الاستخلاف، التمكين، وليبدلنهم. ويركز على قضية القرآن، لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لذلك الاستخلاف الذي فيه الملك، فيه القهر، فيه الغلبة، هذا النصر مفهوم الناس، النصر المادي، يأتي للمؤمنين العاملين الصالحات. لماذا؟ لأجل الكفر؟ لا، لأجل إثبات منهج الله فيزيل الكفر. هذا الذي أقول نجده في صورة القتال، صورة محمد صلى الله عليه وسلم، نرى الصورتين المتقابلتين.
0: نعم.
1: لنقرأ كيف يعطينا القرآن هذا الجانب بجانب إبداعي عالي، هو الجانب المعجز.
0: نعم.
1: الذين كفروا،
0: سورة القتال. نعم. هي نفسها سورة محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
0: أضل أعمالهم.
1: نأخذ الجزء الأول، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تقابلها في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إذن كفر وصد عن سبيل الله يقابله إيمان وعمل صالح. طب النتيجة؟ قال في الأولى أضل أعمالهم، في الثانية كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نتيجة.

0: الذين كفروا. بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، هنا موضوعنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شوف الصورة هنا انعكست في التقديم والتأخير. قدم بداية الصورة كانت تتحدث عن الكافرين ثم المؤمنين، نتيجة الكافرين نتيجة المؤمنين. هنا عندما قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
1: معادلة
0: ويثبت أقدامكم. الصورة المقابلة، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
1: تعسا الشقاء،
0: ليه؟ لماذا؟
1: ذل.
0: لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الصورة لأن هناك إن تنصروا الله، هنا كرهوا ما أنزل الله. شوف الفرق، هؤلاء نصروا الله وأولئك كرهوا ما أنزل الله. نتيجة المؤمنين ينصركم ويثبت أقدامكم، نتيجة الكافرين فتعسا لهم وأضل أعمالهم وأحبط أعمالهم.
1: يعني ليست التعاسة وحدها،
0: نعم،
1: بل ضلال العمل.
0: يأتي السؤال، طب لماذا كانت هذه النتيجة للمؤمنين وكانت تلك النتيجة للكافرين؟ لبعدهم عن الضلال والكفر كان النصر بالنسبة للمؤمنين، ولأنهم أقاموا منهج الله في الأرض وابتعدوا عن الكفر والضلال كان النصر. آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا ابتعد الناس، إذا ابتعد المسلمون عن منهج الله عز وجل وصاروا مع الكفار في صف واحد في منهج واحد في دعوة واحدة ينتظرون النصر كيف؟ الله وعد الكافرين فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ووعد المؤمنين بأنه إن تنصروا الله ينصركم وسيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك
1: إذا تكرمت، يعني فقط نريد أن نتوجه بهذا، إن تنصروا الله كيف يكون نصر الله يا شيخ إسماعيل؟
2: نصر الله يكون باتباع تعاليم الله، بطاعة الله، بأداء فرائض الله سبحانه وتعالى. لأنه لو ضربنا هذا المثل على المستوى البشري،
1: نعم،
2: إذا أنت لم تطع سيدا من السادة وأنت تحت خدمته تحت يده، فهل يقدم لك صنيعا طيبا؟
1: لا.
2: موقفنا مع الله سبحانه وتعالى، ألا يستحي الإنسان من ربه وهو يطلب منه عونا ومساعدة وهو يعصيه؟ رحمة الله تتنزل عليه وهو عصيانه يتصاعد إلى السماء. فلولا أن هناك رب رحيم لعجل لنا العقوبة. إذن إن تنصروا الله بأداء الطاعات، بالوقوف عند المحارم، بالإئتمار بأمره والانتهاء
1: بالأمر بالمعروف والنهي
2: عن المنكر، الإئتمار بالأوامر كلها والانتهاء عن كل ما زجر عنه الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك سبب كبير من أسباب النصر. لكن أريد إذا سمح لي أخي الفاضل ألا يدركنا الوقت قبل أن نتعرض إلى إعدادين مهملين في هذا الوقت.
1: نعم.
2: لمحنا قبل قليل عن الإعداد الاجتماعي، أنه يشعر كل واحد أنه من البلد وأنه مسؤول عن المسلمين وأنه حامي للجهة التي هو فيها، سواء كان ذكر أم أنثى، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا.
1: نعم.
2: لكن في عنا الإعداد العلمي، لا نستطيع أن نواجه هذا الحشد الهائل من الإنتاج الحربي ونحن نعاني من فقر علمي. إن الذي يحمل البندقية ليقاتل فيها بها يختلف من يحملها إن كان جاهل عن من يحملها وهو يعرف فلسفة هذه البندقية. المصانع الحربية، سبقنا أعداؤنا إلى إيجاد المصانع الحربية وتعسل لأمة تأكل مما
1: لا تزرع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
2: تعست كل أمة تأكل مما لا تزرع، وأنا أقول تعست كل من تحمل سلاحا ليس من صنعها، لأنه يتحكم بنا عدونا بهذا السلاح.
1: من تحمله بندقية؟
2: نعم.
1: مما لا تصنع.
2: مما لا تصنع، نعم. أعداءنا الآن إذا صدروا إلينا سلاحا، لا شك أنهم يتلاعبون به، ولا يمكن أن يكون سلاحا فعالا. أعداؤنا
1: وهم من باب الصدقات.
2: نعم، من باب الصدقات. لذلك نحن نسمع منذ أن وجدت القضية الفلسطينية وهم يزودون الدول العربية بسلاح دفاعي، هم بحاجة. السلاح الهجومي لا يجوز بحال من الأحوال، بينما عدونا الرابض على مقدساتنا يزود بأحدث أنواع الأسلحة. إذن لو كان لنا استراتيجية حثنا عليها الإسلام أن تكون لنا مصانع حربية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع ذلك في المدينة.
1: ألا تعتم هذه الدول يا دكتور عبد المعيز؟
2: في بداية الدعوة
1: نعم،
2: عبيد ابن كان الكثير من المسلمين يصنعون السلاح، يصنعون السيوف.

0: ويصنعون الحراب
1: نعم
0: ويشجعهم الرسول صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم ويقف على بابهم ويمتدحهم.
1: صح
0: إذا هذا هذه الناحية
2: نعم
0: التي يقصر
2: أريد
0: فيها
2: يا سيدي
1: نعم يعني ألا
2: تعلم
1: هذه
2: تعلم
1: دول.
2: العلوم تعلم العلوم بعامة
1: نعم.
2: فرض كفاية، وتعلم علم السلاح الذي به تحمي الأمة نفسها وشعبها
1: وكرامتها
2: في زماننا صار فرض عين، ولهذا يتوجب على الأمة أن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في كل علم من العلوم حتى تصبح الصورة مكتملة وحتى لا نكون عالة على غيرنا. وهنا أقول كم من حرب خاضها العرب في زماننا، وكم من مشهد نراه قد اختلت فيه المفاهيم في زماننا، فدخلنا وكنا نظن النصر واختلت المفاهيم لأننا لم نعد نرجع إلى قرآننا في المفاهيم. الله تعالى جعل الأساس الإيمان وهو الفيصل، إيمان وكفر، ولهذا يبشرنا الله عز وجل بشيء نحن جعلناه وراء ظهورنا. الله تعالى يقول في سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قل للذين كفروا، فإذا صرنا نحن مع الكفار ودخلنا معاركنا باسم الكفر وباسم العلمانية وبكل اسم إلا الإسلام، ثم يأتي رعاع الناس وجهلة الناس وبعض حتى أهل الفقه بنوع لا أدري تحت أي اسم أصنفه ليظنوا أن النصر سيأتينا تحت مسميات علمانية. إذا كان دعاة الحرب يريدون أن يحرروا المقدسات لإقامة الدول العلمانية ويحرروا أرض وأرض وأرض من الأراضي الإسلامية لإقامة الكفر، فهل ينتظر الناس إذا قاتلوا معهم نصر؟ النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين، وكفانا بلايا وبلاوي كثيرة في زماننا ولنعد إلى ربنا.
1: لا أستعين بمشرك
2: على مشرك.
1: نعم لا أستعين بمشرك.
2: فإذا عدنا إلى ربنا واتقينا الله عز وجل كانت الأمور ضمن منهج الله عز وجل.
1: نعم يا سيدي،
0: هذا قالها إلى رجل لحق ليلتحق بالجيش الإسلامي.
1: نعم.
0: قال له أتؤمن بالله؟ قال لا. قال لا أستعين بمشرك على مشرك.
1: على مشرك.
0: فقال آمنت بالله. قال
1: معنا صدق رسول الله. يعني في نهاية هذه الندوة القيمة نعود بالشكر مرة أخرى إلى فضيلة أخي الأستاذ إسماعيل صالح معبد، وإلى فضيلة أخي الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

أنت حاسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

0: يرضاك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: ترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس، والحركة تؤكد التفاهم على ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي. أستراليا وسنغافورة توقعان اتفاقا لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وزيران في حكومة فيكتوريا يعلنان اعتزال السياسة. وخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا حول إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى كأس العالم. في التفاصيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، واصفا الخطوة بأنها تاريخية وتمثل تقدما نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الاتفاق يمهد لانتقال إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية جديدة تتعاون مع مجلس السلام لتقديم المساعدات للفلسطينيين. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من قطاع غزة بالتزامن مع تقدم عملية نزع السلاح، على أن تتولى قوة استقرار دولية بالتعاون مع قوة شرطية فلسطينية جديدة مسؤولية حفظ الأمن في القطاع. في المقابل قال مسؤولان بارزان في حركة حماس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن تفاهمات بشأن ملف سلاح الحركة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وأوضح أحد المسؤولين أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومن مجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المحادثات التي استضافتها القاهرة بمشاركة وفد من حماس ووسطاء من مصر وقطر وتركيا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول أكتوبر، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وقعت أستراليا وسنغافورة اتفاقا جديدا يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية والتبادل التجاري بين البلدين، ويرسخ البروتوكول الجديد ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا وسنغافورة الالتزام الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره السنغافوري لورانس وونغ خلال لقائهما في نيسان أبريل الماضي. وتعد سنغافورة أكبر مورد للوقود إلى أستراليا، إذ توفر 55% من احتياجاتها من البنزين و15% من الديزل و23% من وقود الطائرات. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز إن الاتفاق يعكس مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع ترتيب آخر يتعلق بمرونة القاعدة الصناعية الدفاعية بما يضمن وجود سلاسل إمداد موثوقة وقادرة على الصمود حتى في أصعب الظروف.
2: Embodies the trust and way of operating which we have experienced between our two countries over the last few months. We also signed the industrial base resilience arrangement which if you like is a defense industry version of the same thing. And that is to have secure and cooperative supply chains between our two countries which are reliable in the most challenging and difficult of moments.
1: أعلن اثنان من الوزراء البارزين في حكومة ولاية فيكتوريا عزمهما مغادرة الحياة السياسية قبل انتخابات الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأكدت وزيرة الصحة هاريت شرينغ ووزيرة الطاقة ليلي دامبروسيو أنهما ستغادران الحكومة والبرلمان مع نهاية الدورة الحالية. ومن المتوقع أن تفتح استقالتهما الباب أمام تعديل وزاري يجريه رئيس وزراء الحكومة الجديد بن كارول خلال الأيام المقبلة. أظهر تقرير جديد أن أستراليا ما زالت متأخرة في جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة بين السكان الأصليين وغير السكان الأصليين. وبيّن التقرير الصادر عن هيئة الإنتاجية في منتصف مدة الاتفاق الوطني أن هدفاً واحداً فقط من أصل 19 هدفاً قد تحقق حتى الآن، فيما تسير 3 أهداف فقط على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2031. وأشار التقرير إلى أن الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي لأطفال السكان الأصليين هو الهدف الوطني الوحيد الذي تحقق حتى الآن، في حين شهدت 4 مجالات رئيسية تراجعاً، وهي نمو الأطفال وسجن البالغين ورعاية الأطفال خارج الأسرة والانتحار. وقال مفوض هيئة الإنتاجية سيليون بوتن إن الحكومات مطالبة بتكثيف جهودها بصورة عاجلة إذا أرادت لاتفاق سد الفجوة أن يحقق أهدافه. تواصل اللجنة البرلمانية الفيدرالية المعنية بالتحقيق في قضايا العنصرية جلساتها، إذ تنتقل اليوم إلى مضيق توريس للاستماع إلى شهادات تتناول العنصرية وخطاب الكراهية وأعمال العنف التي تستهدف السكان الأصليين. وتعقد جلسة الاستماع في جزيرة ثيرزداي بعد سلسلة جلسات استضافتها مدينة كيرنز هذا الأسبوع ضمن جولة تشمل عددا من المناطق في أنحاء البلاد. وقالت المديرة التنفيذية لتحالف كوينزلاند المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ريبيكا جونز أمام اللجنة إن البرامج المخصصة لدعم أبناء السكان الأصليين من هذه الفئات تعاني نقصا في التمويل، وأضافت أنه رغم وجود خطة وطنية واسعة للصحة والرفاه لا تزال المنظمات التي تقدم خدمة لأبناء السكان الأصليين من مجتمع الميم تفتقر إلى الاستثمار والدعم الكافيين.
3: We see a very large health and well-being action plan federally. We see no investment into Aboriginal and Torres Strait Islander LGBTQIA+ sister girl and brother boy organizations in this state.
1: سجلت تصاريح البناء في أستراليا ارتفاعا مفاجئا بنسبة 7% خلال الشهر الماضي بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين رجحوا انخفاضا جديدا وإن كان طفيفا. وشمل الارتفاع تصاريح بناء المنازل والوحدات السكنية، رغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع تكاليف البناء بنحو 6% خلال العام الماضي. كما يتوقع عدد من الاقتصاديين أن تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على وتيرة إصدار تصاريح البناء خلال النصف الثاني من العام. من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي سارة هانتر إن المصرف لا يربط قرارات السياسة النقدية بشكل مباشر بأداء سوق الإسكان، بل يركز على تأثير النشاط الاقتصادي في سوق العمل ومعدلات التضخم عند تحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
4: We don't just mechanically respond to what happens in the housing market and when the housing market is softening. And so we're really what we're paying attention to is that activity channel and what it therefore means for the labor market and inflation. That's the monetary policy response.
1: انطلقت اليوم فعاليات مهرجان غارما في شمال شرق منطقة أرنم لاند على أن تستمر حتى يوم الاثنين بمشاركة آلاف الزوار والوفود من مختلف أنحاء أستراليا. ويعد المهرجان أكبر تجمع ثقافي للسكان الأصليين في البلاد، ويقام في منطقة غولكولا بالقرب من بلدة نولومبوي. ويحمل مهرجان هذا العام شعار بوكماك، وهي كلمة في لغة اليولونغو تعني الجميع. وفي لغة يولونغو ماثا يشير مصطلح غارما إلى عملية تعلم متبادل تقوم على تبادل المعرفة واحترام الاختلاف والاستفادة من الخبرات المشتركة. وتنظم المهرجان مؤسسة يوثو ياندي، وقالت رئيستها التنفيذية دينيس بودن إن غارما لا يقتصر على كونه منصة للنقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية التي تهم السكان الأصليين، بل يمثل تجربة يصفها الكثير من المشاركين بأنها تجربة تغير حياتهم.
4: People keep using the word life altering for their GARMA experience, and you know that's not massaged at all. It comes to me time and time again, and 9 out of 10 people say that very thing to me, and which is just amazing because it's true.
1: وفي الخبر الرياضي، هددت الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بمقاطعة بطولات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا مضى في خططه لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم. وقالت الدول الأعضاء في يويفا وعددها 55 دولة إنها لن تشارك في بطولات الفيفا إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، مطالبة بالتخلي عنه قبل أي مشاركة مستقبلية. ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الخطة المقترحة تثير مخاوف بشأن إدارة البطولة ومستقبلها، في حين يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المقترح لا يزال قيد المشاورات وأن تطبيقه لن يكون إلزاميا. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم، ولا سيما في الدول والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، مؤكدا أن المقترح يأتي في إطار عملية تشاورية ديمقراطية، وأن قبوله أو رفضه سيبقى خيارا مطروحا أمام الاتحادات المعنية.
5: FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation. Too little of football's growing commercial value reaches the parts of the game that need it most.
1: كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

0: الله يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الفرح المخبأ في ثنايا الحمد، صباح خالي من عثرات القدر، صباح هادئ يبعث في القلب الطمأنينة. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صباح الحامدين الشاكرين. كل الأحداث التي عرفناها أو سمعنا عنها تقول لك ثق بربك. لما كان موسى يسري ليلا متجها إلى النار يلتمس شهابا قبسا، لم يدر بخلجه وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه ليسمع صوت رب العالمين، فثق بربك. لما طرح إبراهيم ولده الوحيد واستل سكينه ليذبح، وإسماعيل يردد افعل ما تؤمر، وكلاهما لا يعلم أن كبشا يربى بالجنة تجهيزا لهذه اللحظة، فثق بربك. لما دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، لم يخطر بباله أن الله سيغرق البشرية لأجله، وأن سكان العالم سيفنون إلا هو ومن معه في السفينة، فثق بربك. جاء موسى وصراخه يملأ القصر، لا يقبل المرادع والكل مشغول به، أسيا والمرادع والحرس، كل هذه التعقيدات لأجل قلب امرأة خلف النهر مشتاقة لولدها، رحمة ولطفا من رب العالمين لها ولابنها، فثق بربك. أطبقت الظلمات على يونس واشتدت الهموم عليه، فلما اعتذر ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فثق بربك. مستلقي عليه الصلاة والسلام في فراشه حزينا، ماتت زوجته وعمه، فيأمر ربه جبريل أن يعرج به إليه، يرفعه للسماء فيسليه بالأنبياء ويخفف عنه بالملائكة، ثق بربك. لما أخرج الله يوسف من السجن لم يرسل صاعقة تخلع باب السجن، ولم يعمر جدران السجن فتتصدع، بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء الليل لخيال الملك وهو نائم، فثق بربك. ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع، وعلم أن فوق سبع سماوات رب حكيم كريم. نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء، فكيف نيأس اليوم أن يقبل ربنا منا مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منا ملء الأرض ذهبا، فثق بربك. الثقة بالله ليس لها حدود. اللهم اجعلنا من الواثقين بك يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا رحمة طيبة يا رب العالمين. تبتم وطاب يومكم بذكر الله. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى.

روى الإمام أحمد بن حنبل عن عطاء عن أبيه وعن علي: أكرمني الرسول بالزهراء، وجبهتي صارت إلى السماء، بنت رسول الله صارت زوجتي، ويعلم الناس قليل حيلتي، رزق قليل ولسان شاكر، ولم يكن لدي مال وافر، صابرت عمري جهدا وكدا، وكنت للأقدار مستعدة، أرجو بها مولاي حسن الخاتمة، وشاركتني في العناء فاطمة، قد وهنت كدا من السقايا، وما لغير الله من شكايا، وجسمها من كبد قد اشتكى، من طول ما كانت تدق الدرمكا. وحين جاء النصر يوم خيبر، وأنعم الله بمال وقرى، سألتها تطلب من أبيها جارية أو ولدا يكفيها. غدت إليه يومها مرارا، خجلت أن تكشف الأستار، فلم نرع إلا الرسول المصطفى، بالباب وافى كرما وشرفا. سألها في لهفة الآباء: زهراء، ما تشكين من عنائي؟ أتيتني اليوم لدى العشية، فما الذي تبغينه بنية؟ قالت وعيناها حزانا مشفقا: نشكو إليك اليوم ضيق النفق، وما لنا شيء يذوق الذائق، سبحان من تقصده الخلائق، طحنت حتى مجلت يدايا، وأرجو بذاك العفو من مولاي، صدري وهى من طول ما سنوت، وغير باب الله ما رجوت، وآثرت في نحري القراب، وأشفقت من حالي الأصحاب، أبغي غلاما وفتاة جارية، وأسأل الله الشفاء والعافية. فقال: بل أعطيكما هدية خيرا من الغلام والجارية، تسبحان الله في الصباح، وتشكران فالق الإصباح، وتحمدان بعد كل فرض، أرجو بها النجاة يوم العرض. قالت وفي أدمعها حكاية: كأنني لم

تفضح الشكاية. ذكرت حتى قد وهى لساني، صليت حتى ورمت بناني، ألست قرة الفؤاد الغالية؟ فأعطني مع الغلام الجارية. فأشفق النبي أن يجيب: ومن أعز منهما حبيبا؟ لو تطلبون الروح حلت لكما، ومن رجائي في الورى سواكما، لكنه الفيء ومال الفقرا، وإنني مؤتمن فمعذرا، لازلت ما في فترة الفتوة، أدعو لكل منكما بالقوة. وكيف أعطيكم وأهل الصفة حولي وهم يلتمسون العفة؟ أمرت أن أخدمهم جميعا، تطوى بطونهم أسا وجوعا، فإن يكن على الورى أمينا، فاتبع سبيل المصطفى يقينا. وددت لو يسمعها المسؤول، فافعل كما علمك الرسول، وفق الذي بين في إرشاده، يقسم مال الله في عباده، وارغب بما عند الإله ذخرا، ولا تحابي زوجة أو صهرا. وصحبه مشاعل الأنوار، صلى عليه الله في الأبرار، والحمد لله على التمام في البدء والموضوع والختام.

وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء.

0: حاورتني نفسي فقالت: هلا بقيت في البيت مستأنساً؟
1: الفجر قريب.
0: لا عليك، صلي في البيت.
1: حسناً، لك ما أردت إن ضمنت لي.
0: وما أضمن لك؟
1: أتضمنين لي أجر الحاج المحرم؟
0: ولما؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم.
0: لا أستطيع ذلك.
1: أتضمنين لي أن يغفر لي ذنبي؟
0: وما ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه.
0: ما أقدر على ذلك.
1: أفتضمنين لي أجر قيام الليل كاملا؟
0: وكيف ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
0: لا والله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. والله لو كان هذا فقط فيها لكفاني. أفتضمنين لي ذلك؟
0: لا.

0: ينبغي لي؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما قولك في هذا؟ أتضمنين لي النور التام يوم القيامة؟
0: يا هذا، ومن أنا كي أضمن ذلك؟
1: أفتضمنين لي الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة؟
0: ها؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله.
0: ما بيدي حيلة؟
1: أفتضمنين لي البراءة من النار؟
0: من أين لك هذا أيضاً؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: لا.
1: أفتضمنين لي نزلا في الجنة؟
0: هات ما عندك.
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
0: كلا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. وما قولك في هذا أيضا؟ أفتقدرين عليه؟
0: سبحان الله، أتهزأ بي؟ بالطبع لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطي خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته منتظر الصلاة. أفتضمنين لي ذلك كله؟
0: أعطني شيئا أطيقه وأقدر عليه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
0: غلبتني، قم إلى صلاتك يرحمك الله.